0: علمني القرآن.
1: علمني القرآن
0: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
1: أحمد القاضي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخير ومساعدة الناس، وذلك لما في المساعدة من إغاثة للملهوف وتخفيف عن المكروب وعون للمحتاج، وهي تدل على الأخوة الصادقة في المجتمع الموحد وعلى التماسك القوي بين أفراده واللحمة المتينة بين أنسجته، فتزيد أواصره قوة وروابطه شدة. والقرآن الكريم سرد لنا بعضا من صور المساعدة الفردية والمساعدة الجماعية، وذلك لتكون لنا قدوة ودافعا إلى التكاتف والمحبة. فهذا سيدنا موسى عليه السلام يفر هاربا من الظالمين الفراعنة، ويسأل الله تعالى أن ينجيه منهم، وينطلق متجها إلى الشام يرجو ربه أن يهديه سواء السبيل، فيصل آمنا إلى مدين. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: فما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فشهامته على الرغم من خوفه و غربته وجوعه أبت إلا أن يرى فتاتين تنزويان عن الرجال منتظرتين أن ينتهوا من سقاية أغنامهم ومواشيهم فتسقيان، إلا أن يساعدهما. وتعجب ألا يكون لهما راع فسألهما، فعرف أنهما ابنتان لرجل هرم لا يقوى على السرح بالماشية ورعيها، وليس في الأسرة رجال، وليس في المقدور استئجار الرعاء. رتا هاتان البنتان إلى فعل ذلك، فتقدم موسى فسقى الماشية بهمة وقوة ونشاط قبل الرعاة، ودفع بهما إلى الفتاتين، فعادتا مبكرتين على غير عادتهما. فسألهما والدهما عن السبب، فأخبرتاه بما جرى، فاستدعاه وزوجه إحداهما ليعمل عنده في رعي الغنم. وبذل المساعدة أيها الإخوة تتأثر بها النفوس، والتصرف الحكيم يعدل الموازين، فتصفو القلوب وتأزر الأفئدة لصانع المعروف، وتنقلب العداوة قربا وصداقة، والبغض محبة وودادا. ولهذا قال الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالحسنة أيها المستمعون الكرام فعل تستحسنه النفوس وترجوه وتأنس إليه وتعظم صاحبه، والسيئة فعل تستقبحه وتنفر منه وتكرهه وصاحبه. فإن العدو القالي يصبح صاحبا ويصبح حبيبا، مما يقوم ويقدم له من عون وصفح ووجه بشوش وابتسامة جذابة. ولهذا انظروا أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، انظروا إلى هذا الرجل إنه ذو القرنين رضي الله عنه، مكن الله له في الأرض شرقها وغربها، فلم يتكبر ولم يتجبر، وإنما كان مثالا يحتذى في البر والخير. فلما فرغ من نشر الدعوة في الشرق والغرب انطلق إلى الشمال حيث الجبال الشاهقة، حتى إذا وصل إلى منطقة بين حاجزين عظيمين بمنقطع بلاد الترك، وجد قوما متخلفين لا يكادون يعرفون لسانا غير لسانهم إلا بمشقة وعسر، وذلك لبعدهم عن مخالطة غيرهم، ولم يفهم كلامهم إلا بترجمان، ولعل اعتداء قبليا من قبل قبيلتي يأجوج ومأجوج الدائم وأجبرتهم، كان يخيف هؤلاء. ولما رأى ذو القرنين لما رأى هؤلاء ذا القرنين قادما بجيشه العظيم، حسبوه غازيا متجبرا كتلكما القبيلتين، فانعقد لسان القوم من الخوف ابتداء. فلما اطمأنوا إليه أخبره أن قبيلتي يأجوج ومأجوج قوم مفسدون بالقتل والسلب والنهب، يخرجون في الربيع فلا يتركون أخضر إلا أكلوه، ولا يابسا إلا احتملوه، وسألوه أن يجعل بينهم وبين يأجوج ومأجوج سدا يمنع غائلة المفسدين، وأعلنوا أنهم سيتحملون التكلفة، فلم يأخذ منهم شيئا. فالله تعالى بسط لهم القدرة والمال، فما يحتاجهم إلا بالرجال العاملين، وبنى لهم السد الحصين العالي المتين من الحديد المصور والنحاس المذاب الذي صبه عليه، فصار جبلا صلدا ملتصقا بعضه ببعض، فما استطاعوا نقبه لصلابته وثخانته، ولا أن يعلوه ويتسوره لملاسته ونعومته. ولهذا اسمعوا إلى الله تعالى وهو يقص لنا هذه القصة العجيبة في كتابه العزيز في سورة الكهف. قال الله تعالى:

وباء. هكذا يا إخوة، الأمان بسط ألسنتهم وحرك بالتفكير عقولهم. وهؤلاء الأنصار أهل المدينة المنورة من الأوس والخزرج رضي الله عنهم يحجون مكة ويؤمن العشرات بالنبي عليه الصلاة والسلام ويبايعونه على نصرته ونصرة المؤمن من أهل مكة وغيرهم إن أقبل إليهم، وهكذا كان. فانتقل الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه إلى المدينة، فاستقبلهم إخوانهم من أهلها استقبالا حسنا شهد به القرآن الكريم ومدحهم بذلك، فقد آمنوا بالله ورسوله وأكرموا المسلمين المهاجرين، فأسكنوهم ديارهم وقاسموهم أموالهم وفضلوهم في الغنائم على أنفسهم دون شح، ولم يجدوا في أنفسهم غيظا وحسدا مما أخذوا، فاشتدت الألفة بينهم والحب والأخوة، فأسسوا مجتمعا طيبا ينشر عبقه على مدار الدهور وكر العصور. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى المسلمين بأداء زكاة أموالهم للمحتاجين من إخوانهم، وجعل أداءها ركنا من أركان الإسلام، فأفاد أمورا كثيرة منها بناء مجتمع متكامل متراحم تسوده مشاعر المحبة والألفة، محو الضغائن من قلوب الفقراء نحو الأغنياء، تقليص الهوة بين أفراد المجتمع وطبقاتهم فلا يكون أغنياء مترفون ولا فقراء معدمون. فأمر الله تعالى أن تدفع الزكاة في عديد من المصارف، وحدد سبحانه وتعالى الأهم فالأقل أهمية لتتحقق وجود ذلك المجتمع المتجانس المتآلف. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. وأمرنا أن نعطي الأقرب فالأقرب، فالأقربون أولى بالمعروف، ثم المساكين فهم عفيفو اليد وعفيفو اللسان، لا يسأل أحدا لكن حياته ناطقة بمعاناته. ثم ابن السبيل الذي انقطع عن بلده ولم يجد ما يبلغه دياره، قال سبحانه وتعالى: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. ثم أعقبه بقوله: ذلك خير

0: وهذا الرجل الصالح معلم سيدنا موسى عليه السلام يساعد الناس بأمر من الله تعالى وبطريقة لا نعرفها، فهو يخرق السفينة. ومعلوم أيها الإخوة أن الخضر عليه السلام كان عنده وحي من الله سبحانه وتعالى، فلم يفعل تلك الأوصاف الثلاثة التي شهد موسى، وموسى لم يصبر لأن هذه مخالفة لشريعته، حينما رأى السفينة وهي تخرق، وحينما رأى الغلام وهو يقتل وهو بريء صغير لم يفعل ذنب كما يتصور موسى عليه السلام، وذلك الجدار الذي أراد أن ينقض فأقامه موسى بعد أن كان قد استطعم أهل القرية فلم يعطيا لموسى وللخضر الطعام، فتعجب موسى من هذه الثلاث. لكن الخضر عليه السلام يعني أوحى الله عز وجل إليه بهذه الأشياء التي لم يطلع عليها موسى، لأن الله تعالى علم الخضر علوما لم يعلمها موسى عليه السلام، ولهذا رأى شيئا لا يعرفها فهو يخرق السفينة وأهلها لا يعرفون، فحين تقع في يد الملك ويريد أخذها منهم يرى الخرق فتعافها نفسه فيتركها ويقتل الغلام، لأن الله يعلم أن هذا الفتى إن عاش وصار رجلا فسيرهق أبويه طغيانا وكفرا فيبدلهم الله عز وجل خيرا منه، فتاة تصير زوجة نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى. ثم يبني الجدار في القرية على الرغم من امتناع أهلها أن يضيفوهما، لأن صاحبي هذا الجدار ما يزالان طفلين وقد ينهدم الجدار وتحته كنز لهما، فيضيع هذا الكنز بأيدي الجشعين ويبقى الجدار ويظل الكنز خبيئا تحته حتى يكبرا ويشتد عودهما وينتفعا بالمال. سبحان الله، لو عدنا إلى هذه القصة في سورة الكهف لرأينا عجب العجاب ولاستفدنا منها الفوائد الكثيرة. إذن المسلم يبذل ما في جهده لمساعدة إخوانه في بقاع الأرض كلها ليحقق معنى الأخوة، ولا ينتظر من فلان أو علان أنه سيعطيه أو يمنعه أو يحابيه أو يجامل له أو من غير ذلك مما قد يفعله بعض الناس من أجل شيء من حطام الدنيا. وهكذا تنتهي حلقتنا، على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج. وفي الأخير نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى.
1: علمني القرآن،
2: علمني القرآن،
1: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواد.
3: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5
4: 89.5.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: الحمد

0: صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على
1: 89.5.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: أذكار الصباح.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من

0: كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سند.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على خير من أرسله الله رحمة للعالمين، محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، المستمعون والمستمعات، مرحبا وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج كيف نقوي الإيمان، ومع الحلقة 29 لنقف وإياكم مع وسيلة من أهم الوسائل من وجهة نظري لتقوية الإيمان. هذه الوسيلة جعلها الله جل وعلا هي العبادة كلها. البعض من الناس يقولون بأنها مخ العبادة، وهذا الحديث فيه ضعف، لكن هذه الوسيلة هي العبادة كلها. لعلكم عرفتم ما الذي أريده، إنه الدعاء ومناجاة الله جل وعلا والانكسار بين يديه، إنه التضرع واللجوء إلى الله عز وجل. الدعاء، يقول الله جل وعلا: وقال رب

قال الله إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة. بل إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يسأله: أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ نرفع أصواتنا بالدعاء. فنزل جبريل عليه السلام على نبينا صلى الله عليه وسلم بقول الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب.

0: كل آيات السؤال في القرآن أجيب عنها بكلمة قل. قل يا محمد، يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى. آية الدعاء هنا، آية السؤال في الدعاء، وإذا سألك عبادي عني، لم يقل الله فقل يا محمد إني قريب، بل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ولم يقل فقل إني قريب، لأنه لا واسطة بيننا وبين الله عز وجل، لا واسطة نتقرب بها إلى الله عز وجل. ربنا جل وعلا أقرب إلينا من حبل الوريد. ما عليك فقط إلا أن تتضرع وأن تتذلل بين يدي ربك جل وعلا، وترفع أكف الضراعة إليه ليستجيب الله عز وجل دعاءك. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا في حديث آخر بأن الله جل وعلا يستحي أن يرد يدي عبده صفرا خائبتين. يا الله، إذا رفعت يديك إلى السماء تدعو الله جل وعلا، الله جل وعلا لا يمكن أبدا، بل إن الله لا يستحي أن يردك خائبا دون إجابة. يا الله، ما الذي علينا؟ فقط علينا أن نرفع أكف الضراعة إلى الله عز وجل، ندعوه أن يستجيب لنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا في الحديث الصحيح قال: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، إن الإيمان لا يخلق يعني يبلى، إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. أسألوا الله جل وعلا أن يجدد إيماننا. إذن أكثروا من الدعاء بتجديد الإيمان، أسأل الله أن يجدد إيماننا. الحديث حسنه الإمام الألباني عليه رحمة الله. إذن هذا كلام النبي، اسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الدعاء وحبة الكرام أمره وشأنه عظيم. يقول أحد السلف الصالح: دخلت على الله، والدخول هنا مجازا حتى لا يفهم البعض فهما خاطئا، دخلت على الله عز وجل من باب الطاعات، فوجدته مليء، ذاك الذي يصلي، وذاك الذي يصوم، وذاك الذي يزكي، وذاك الذي يحج، وذاك الذي يقرأ القرآن. باب العبادات كثير من الناس من يفعله. قال: ثم دخلت على الله جل وعلا من باب الذل والانكسار، فوجدته فارغا، فدلفت، يعني دخلت. اللجوء، الانكسار، التذلل، التضرع بين يدي الله عز وجل من الأمور المهمة جدا، لأن هذا مما يتمم أو مما يظهر لنا معنى العبودية لله جل وعلا. ما أجمل أن تقف بين يدي ربك جل وعلا ذليلا منكسرا مفتقرا عاجزا بين يديه، ترفع أكف الضراعة إلى ربك، تدعوه بأن يجدد إيمانك، تدعوه بما تريد. ونحن نعلم أن الله جل وعلا كما أخبرتكم قبل قليل بأنه يستحي أن يرد يدي عبده صفرا خائبتين إذا ارتفعتا إليه. ولنعلم عندما ندعو الله عز وجل، أحبة الكرام، إخوان المستمعون والمستمعات، بأننا عندما ندعو الله عز وجل نعلم يقينا بأن الله سيستجيب هذه الدعوة. إياك أن تشك قيد لحظة أن الله لن يستجيب لك، لتكن على يقين بأن الله جل وعلا سيستجيب لدعائك. فاستجابة الدعوة على ثلاثة أحوال: إما أن يستجيب الله جل وعلا لدعوتك عاجلا فترى إجابة الدعوة أمام عينيك، وإما أن يرد الله جل وعلا عنك بهذه الدعوة قضاء وقدرا كان قد قدره عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرد القضاء إلا الدعاء. فكما أن الترس يدفع السهم، الدرع، فيتدافعان، فكذلك الدعاء والبلاء يتعالجان، يعني يتصارعان. فالدعاء كالأسباب التي تتخذ أو تتخذ لتحقيق الغايات. الحال الثالث: إن لم يستجيب الله جل وعلا دعاءك عاجلا أو يرد عنك قضاء كان قد قدره عليك، يؤجل الله جل وعلا إجابة هذه الدعوة لك إلى يوم تتمنى فيه الحسنة الواحدة. إذن عندما ندعو الله جل وعلا لنكن موقنين بأن الله جل وعلا يستجيب لنا هذا الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كما روى الحاكم في المستدرك يقول: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو الله بدعوة، ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها مأثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه إحدى ثلاث: إما أن يستجيب له دعوته، أو يصرف عنه من السوء مثلها، أو يدخر له من الأجر مثلها. قالوا: يا رسول الله، إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. يا الله، إذا أكثرنا من الدعاء الله جل وعلا أكثر. وهذا تصديقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه، عندما قال الله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بالنوافل ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وفي حديث آخر: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. يعني ما دمنا نكثر فالله جل وعلا أكثر. ولنعلم جميعا أن كل الأنبياء لجأوا إلى الله جل وعلا بالدعاء في أشد أحوالهم. فنبي الله إبراهيم يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل وهو يلقى في النار. نبينا صلى الله عليه وسلم الذين قالهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمان وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن ما علينا إلا أن نتضرع ونحسن اختيار الأوقات للدعاء ربنا جل وعلا حتى يستجيب الله جل وعلا لنا. أسأل الله جل وعلا أن يجدد إيماننا، وأسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم إيمانا صادقا وعلما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إلى أن ألتقيكم في حلقة قادمة من حلقات برنامج كيف نقوي الإيمان، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كيف تقوي إيمانك؟ كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سند.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

إذا لملمت وجهك بين أشلاء الشظايا وانتزعت الحلم كي يبقى على وجه الرجال الصامدين، إذا ارتعدت عيونك والدماء السود تجري في مآقي الجائعين، إذا لاحت أمامك أمة مقهورة خرجت من التاريخ، باعت كل شيء، كل أرض، كل عرض، كل دين.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والاكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

السلام عليكم ورحمة الله وجمعة مباركة. دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب سلطان العرادة المجتمع الدولي إلى الانتقال من مرحلة الإدانة إلى اتخاذ خطوات عملية ورادعة تكفل وقف انتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها وفرض عقوبات أكثر صرامة تحد من قدراتها على مواصلة تهديد الأمن والاستقرار. وأكد العرادة خلال لقائه عبر تقنية الاتصال المرئي بسفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبد شريف أن استمرار المواقف الدولية بهذا المستوى إزاء ممارسات الميليشيات الحوثية شجعها على التمادي في أعمالها العدائية وتعميق الأزمة الإنسانية في بلادنا وتصعيد هجماتها ضد المدنيين والمنشآت الحيوية واستهداف السفن التجارية والممرات البحرية في تحد سافر للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن. قام دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شايع محسن الزنداني أمس الخميس بزيارة تفقدية إلى مصلحة الجمارك بالعاصمة المؤقتة عدن في إطار زيارته الميدانية للمؤسسات الحكومية لمتابعة مستوى الأداء وتعزيز كفاءة الأجهزة الإرادية والاطلاع على الجهود المبذولة في حماية الاقتصاد الوطني وتعظيم موارد الدولة. أعلنت وزارة الدفاع أمس تنفيذ حملة أمنية واسعة في كافة المحافظات المحررة وخاصة المنطقة الشرقية حضرموت والمهرة وذلك في إطار اطلاعها بمسؤولياتها الدستورية في حفظ الأمن والاستقرار. قال وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بوحيبي حين تشكيل اللجنة التوجيهية لاعتماد خطة مشروع آليات التنسيق والتواصل ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ الخطة الوطنية لفرق الطوارئ الطبية يمثل محطة مهمة في مسار بناء منظومة وطنية متكاملة للطوارئ الطبية ويجسد توجه الوزارة نحو ترسيخ العمل المؤسسي وتعزيز جاهزية القطاع الصحي لمواجهة مختلف الأزمات والكوارث. بحث وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد ربه مفتاح يوم أمس مع رئيس جمعية الرحمانية الإندونيسية مصباح رشاد والوفد المرافق له الذي يزور المحافظة تعزيز الشراكة الإنسانية ومجالات التدخلات الممكنة للتخفيف من معاناة النازحين والمجتمع المضيف. تفقد وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد ربه مفتاح يوم أمس مستوى الجاهزية لمستشفى الحياة التخصصي وحشد كافة الإمكانات والموارد للقطاعين العام والخاص في مواجهة تفشي مرض الحصبة. واطلع الوكيل مفتاح مع مدير مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور أحمد العبادي على مستوى الخدمات في قسمي الطوارئ والعزل بالمستشفى إضافة إلى أعمال التوسعة في قسمي العمليات الجراحية وحضانات الأطفال الخداج. انتهى الموجز. في أمان الله.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
5: عزيز الأب، عزيزة الأم، اللقاحات تقوي جهاز المناعة وتحمي طفلك من أمراض خطيرة ومهددة للحياة، وفي مقدمتها الحصبة والشلل والحناق الدفتيرية وغيرها من أمراض الطفولة، والتي عاودت الانتشار بصورة مخيفة بسبب عدم أخذ اللقاحات الروتينية، فسارع إلى حماية طفلك بالتحصين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة واليونيسف منظمة الطفولة.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
6: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: مستمعينا الكرام، متابعي إذاعة مأرب، أسعد الله جميع أوقاتكم، ومع إشراقة يوم جديد نبعث لكم هذه الإشراقة الصباحية. الصباح رسالة جميلة مغلفة بالأمل، تحمل في مضمونها التفاؤل والنقاء والسعي والتوكل على الله في شتى أمور الدين والدنيا. الصباح حكاية اليوم الجديد ودرس الحاضر وعنوان استمرارنا على قيد الحياة. إلى كل قلب حي عاش في هذا الصباح، إلى كل مريض ما زال متعبا في هذا الصباح، ثق بربك أن الفرج سيأتي وأن النور سيشعشع في كل روح مؤمنة صابرة. صباح الخير. مهما طال خيط الهم والغم والألم، فحبال السعادة ستأتي أطول من ذلك. صباح الخير والسعادة والأمل لكم جميعا. مستمعينا الأعزاء، هناك خلط كبير لدى الكثيرين بين مفهومي السعادة والتمتع، فأنت تتمتع باللذات، ولكن لا يعني ذلك أنك بالضرورة سعيد بها، بل ربما لا يوجد قاسم مشترك بين الأمرين. السعادة تشمل في غالب الأحيان على مقدار من الألم، ويترتب عن ذلك أن أناسا كثيرين يتحاشون المساعي التي تتضمن ينبوع السعادة الفعلية. إنهم يرتعدون خوفا من الألم الذي تحمله بعض الأمور كالزواج وتنشئة الصغار والنجاح المهني والالتزام الديني وعمل الخير والتحسين الذاتي. فالسعادة قد تصاحبها آلام مبرحة، فالأم في حالة الولادة تشعر بألم مضني، غير أنها تكون سعيدة. ولنسأل أنفسنا مستمعينا الكرام، هل السعادة هي الثروة والغنى؟ خاصة أن الناس جميعا يحبون المال ويرغبون في جمعه ابتداء من الطفل الصغير وانتهاء بالشيخ الكبير، فكلنا يعرف قيمة المال، ولذلك فجميعنا يبحث عنه. نحن جميعا نحتاج إليه لكي نوفر به حاجاتنا في المأكل والملبس والمسكن وغير ذلك. إذن هل المال هو مادة السعادة كما يظن البعض؟ والجواب إن المال شيء والسعادة شيء آخر، ولذلك فإن كثرة المال لا تعني أبدا كثرة السعادة، بل إن المال ربما يسبب التعاسة لصاحبه، فحينما يصبح هدفا ويتجاوز عن الحاجة يفقد قيمته، حيث يستعبد صاحبه بدل أن يحرره. لربما كان المال سببا للسعادة إذا ما بذله صاحبه في خير نفسه وخير الناس، لأن المال لا ينفعك حتى يفارقك، وهو يكرم صاحبه ما بذل ويهينه ما بخل. وفي الحقيقة فإنه لا يوجد دكان يمكنك شراء السعادة منه بالمال، فأية قيمة للمال إذا فقدت في سبيله الصحة والشباب والنشاط والحب والوطن والأمن؟ هل السعادة في الدنيا دائمة ومطلقة؟ يقول أحد الحكماء إن الإنسان الذي يظن أنه يستطيع أن يكون سعيدا طوال حياته ليس إلا مجنونا. فنحن جميعا نعرف أن الدليل الوحيد على تمتعنا بكامل قوانا العقلية يكمن في قدرتنا على الشعور بالتعاسة عندما نفاجأ بحدث يعكر صفو حياتنا. إن الحياة الحقيقية هي السعادة التي نشعر بها من بعد حزن، هي في صفاء النفوس من بعد خلاف، هي في الحب بعد العراك الذي ينشب بين الزوجين، هي في النجاح الذي نصل إليه من بعد فشل، هي في الأمل الذي يملأ صدورنا بعد أن نكون قد يئسنا من حياتنا وكل ما تحمله لنا الحياة. هذه هي الحياة وهذه هي فلسفتها. فلا وجود للمطلق في هذه الدنيا، فلا راحة مطلقة ولا صحة مطلقة ولا لذة مطلقة، والسعادة ليست استثناء من تلك. صحيح أن الإنسان يتوق إلى المطلق ويرغب في امتلاك كل ما يخطر على باله من أسباب السعادة، ولكن من الأفضل أن يستعيض عن البحث عن السعادة المطلقة بالأمل المطلق. إن الأمل بيوم أفضل من يومك وحياة أكرم من حياتك ليس مجرد وقود للحركة والنشاط، بل هو أيضا سبب رئيسي للسعادة. السعادة رحلة وليست محطة. ليس هنالك وقت محدد أو عمر محدد أو مكان محدد أو حتى سبب محدد للسعادة، فلا تنتظرها في أهداف محددة، بل ارحل معها من مكان لمكان ومن زمان لآخر، فأنت يمكن أن تكون سعيدا في كل الأوقات وفي كل الحالات وفي كل الأماكن. إن كل شيء مهما كان صغيرا إذا منحك الشعور بالسعادة فهو سبب كبير لها. كذلك الأمر بالنسبة إلى المكان، فلربما غرفة صغيرة في بيت ريفي تمنحك من السعادة أكثر مما يمنحك إياها قصرا منيفا على ضفاف البحر. فالمرء يجد كل المتعة أثناء الرحلة لأنها تمثل الإبداع والحركة والشوق، وفرح الرسام باللوحات التي يرسمها ينتهي مع انتهاء الرسم. كذلك الأمر بالنسبة إلى المؤلف والمخترع والعالم. لا تكتمل السعادة لإنسان إلا إذا توفرت له ثلاثة أشياء: شيء يعمله، وشيء يحبه، وشيء يطمح إليه. ومع فقدانه لأي واحد منها يفقد السعادة. إن السعادة تكمن فيما تبحث عنه وليس فيما تحصل عليه، فهي تلك اللذة التي تريد الحصول عليها، أما التي نلتها وقضيت منها غطرك فقد انتهى أمرها. فالسعادة هي من الشوق نحو تحقيق ما تصبو إليه النفس أكثر مما هي في الحصول عليه. السعادة الحقيقية والمطلقة سنجدها فقط في الجنة. إن الله تعالى لم يخلق في هذه الحياة قوة إلا وفيها جانب من الضعف، ولا وردة إلا وهي محاطة بالشوك، ولا فاكهة إلا وفيها بعض القشور، ولا نهارا إلا وبعده ليل، ولا غنى إلا ومعه حاجة. إلا أن كل اللذات وأكثر مما يمكن أن يتخيله عقل البشر موجودة في الجنة، فهي السعادة الحقيقية والراحة الحقيقية والحياة الحقيقية. فمن أراد مثل هذه السعادة فليبتغي فيما أتاه الله الدار الآخرة من غير أن ينسى نصيبه من الدنيا، فبالمقارنة مع الدنيا فإن الجنة لا تعوض بشيء، فأقل نواقص الدنيا أنها زائلة، وأعظم ما في الجنة أنها باقية. ومن يبيع الباقي بالزائل ودار نعيم الله تعالى بدار فتنته يكون إما غافلا أو معتوها. مستمعينا الكرام، نتمنى لكم سعادة دائمة وراحة بال لا تنقطع. إلى اللقاء في الحلقة القادمة من همسة الصباح.

0: ألوان الطيف معكم أصدقائي الصغار،
1: فيها القيمة الأخلاقية
0: وأخرى القصة الجميلة،
1: ونختار لكم المعلومة المفيدة.
0: ألوان الطيف يأتيكم على إذاعة مأرب،
1: من إعداد وتقديم صباح بامطرف،
0: إخراج نصر الأغبس.
2: أعزائي الصغار في كل مكان، أهلا بكم معنا لحلقة جديدة من برنامجكم اليومي ألوان الطيف.
3: والبداية مع قيم أخلاقية سنتحدث عن الإيثار.
4: الإيثار يا أطفالي الحلوين هو حب الخير للغير، وهو عكس الأنانية والإيثار، أن تتمنى لصديقك أو زميلك مثل ما تتمناه لنفسك من النجاح والتفوق، وهو خلق عظيم ليس مثل الأنانية، وهي أن تحب كل شيء لنفسك ولا تعطي شيئا للآخرين. لهذا الإيثار يا أولادي هو سلوك لابد أن نتبعه إذا كان معك ألعاب كثيرة وجارك الصغير ليس معه، أعطيه ليلعب واجعله سعيدا مثلك. إذا كان معك أوراق مراجعة للدروس وزميلك ليس معه، أعطيه ليراجع معك لينجح مثلك. وأعلم إذا تمنيت الخير للآخرين أنت أيضا سيأتي الخير إليك. هذا هو الإيثار، كل ما نتمناه لأنفسنا نتمناه للآخرين.
3: انتهت فقرة قيم أخلاقية، فاصل ونذهب لقصة اليوم.

0: أهلا بكم أحباب الصغار، وننتقل الآن لقصة اليوم وعنوان القصة حب لأخيك ما تحب لنفسك.
1: سئل أحد الحكماء يوما: ما هو الفرق بين من يترفض بالحب ومن يعيشه؟ قال الحكيم: سوف ترون الآن. ودعاهم إلى وليمة، وأبدى بالذين لم تتجاوز كلمة المحبة شفاههم ولم ينزلوها بعد إلى قلوبهم، وجلس إلى المائدة وهم جلسوا بعده. ثم أحضر الحساء وسكبه لهم، وأحضر لكل واحد منهم ملعقة بطول متر، واشترط عليهم أن يحتسوا بهذه الملعقة العجيبة. حاولوا جهدين لكنهم لم يفلحوا، فكل واحد منهم لم يقدر أن يوصل الحساء إلى فمه دون أن يسكبه على الأرض، وقاموا جائعين في ذلك اليوم. قال الحكيم: والآن انظروا.
0: ودعا الذين يحملون الحب داخل قلوبهم إلى نفس المائدة، وقدم إليهم نفس الملائقة الطويلة، فأخذ كل واحد منهم ملعقته وملأها بالحساء، ثم مدها إلى جاره الذي بجانبه، وبذلك شبعوا جميعهم ثم حمدوا الله. وقف الحكيم وقال في الجمع حكمته والتي عايشوها عن قرب: من يفكر على مائدة الحياة أن يشبع نفسه فقط فسيبقى جائعا، ومن يفكر أن يشبع أخاه سيشبع الاثنان معا.
2: انتهت قصتنا لهذا اليوم. بعد الفاصل نذهب إلى فقرة معلومات مفيدة.

رأيت شيئا وسخا أو شممت رائحة بشعة أرغب عندها بالإقياء لأن

0: أهلا بكم من جديد إلى فقرة معلومات مفيدة، وسنتحدث عن النعامة ولماذا هي لا تطير.
1: النعام هو أكبر وأثقل الطيور الحية الموجودة على سطح الأرض، فالنعام حقا هو ملك الطيور. فيعتقد الكثير أن السبب الرئيسي الذي جعل النعام لا يمكنه أن يطير هو وزنه، فهو ثقيل جدا ولهذا لا يمكنه الطيران في السماء. ولكن بدلا من ذلك نجد أنه يتميز بسيقان قوية تغطي مسافات كبيرة دون بذل الكثير من الجهد.
2: يستخدم سيقانه القوية بدلا من الطيران، فيمكن أن يصل لمسافة 43 ميلا في الساعة، أي 70 كيلو مترا في الساعة، كما أنه يمكنه الحفاظ على سرعة ثابتة تصل إلى 32 ميلا في الساعة، أي 50 كيلو مترا في الساعة.
1: بالفعل أصبح لغزا محيرا للكثير من العلماء كيفية أن طيور النعام كانت تستطيع الطيران قبل ما يقارب من 110 مليون سنة، ولماذا هي لا تستطيع أن تطير الآن؟ بالطبع إنها مسألة مثيرة للجدل والاهتمام. لماذا لا يمكن لهذا الطيور الكبيرة أن تطير؟
2: ولكن من المرجح أن أسلاف طيور النعام كانت تطير ومتواجدة أثناء الانقراض الجماعي التي حدث للديناصورات، فهذا الانقراض الجماعي للديناصورات قد ساهم بشكل كبير بأن طيور النعام تتوقف عن الطيران.
1: فبالرغم من أن طيور النعام لها أجنحة طويلة ما يقارب من 6 أقدام، ولكن لكي يطير فإنه يحتاج لأجنحة أطول من ذلك بكثير. وعلى سبيل المقارنة فالنسور الصلعاء لها أجنحة طويلة حوالي 6 أقدام، وزنها قليل لذلك.

0: والكيوي وكاسواريس وغيرها من الأنواع. فهناك أنواع خاصة بأمريكا الجنوبية وأنواع خاصة بنيوزيلندا.
1: انتهت فقرة معلومات مفيدة وانتهت حلقتنا لهذا اليوم. انتظرونا غدا بنفس التوقيت. إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.
3: كنتم مع ألوان الطيف
2: من إخراج نصر الأغبس.

0: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
2: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
5: إذاعة مأرب تقدم عرش النساء، برنامج من إعداد وتقديم غادة الحسيني وأمل خالد. عرش النساء من إخراج نصر الأغبس.
6: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الأعزاء، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج عرش النساء، وحديثنا اليوم عن الملكة إليسار.
7: غالبا ما نقل المؤرخين القدماء في قصصهم حول الفينيقيين بأنهم شعب مغامر وبحارة ماهرين، تحدوا خطر البحار بحثا عن الثروات ومن أجل اكتشاف أقطار جديدة. تناثرت وتكاثرت مرافقهم وأسسوا مراكز تجارية في نقاط استراتيجية عبر أنحاء البحر الأبيض المتوسط. إن الإغريق ومن بعدهم الرومان، وبسبب منافستهم وغيرتهم من الفينيقيين والقرطاجيين في وقت لاحق، تركوا لنا العديد من المصادر والمراجع في العصور القديمة، ممثلين الفينيقيين كتجار ماكرين وذات طبيعة ملتوية بدافع الطمع.
6: يعود تأسيس قرطاج من الفينيقية إلى عام 814 قبل الميلاد، وكانت أكبر وأشهر مركز تجاري فينيقي على الإطلاق، الذي ما لبث أن تحول سريعا إلى مدينة عظيمة وإمبراطورية ثرية منافسة للحضارات القديمة وخاصة روما. تقع قرطاج في بلاد تونس الحالية بالقرب من العاصمة وعلى بعد 20 كيلومتر، وكأغلب شقيقاتها الشرقية بنيت المدينة على هضبة مرتفعة وفي محاذاة شاطئ البحر المتوسط على ميناء طبيعي. كانت في الأساس محطة على طريق عودة القوارب الآتية من إسبانيا والمحملة بالثروات والمواد الخام.
7: من أبرز وأهم الكتابات عن تاريخ وأسطورة تأسيس قرطاج تعود إلى المؤرخ الروماني جوستين. تبتدئ القصة مع وفاة متان ملك سور، الذي أوصى بالحكم إلى أولاده وشقيقته إليسار التي كانت مشهورة بجمالها وحكمتها. رفض أهالي سور هذه المقاسمة وطالبوا بأن تكون مدينتهم ذات سيادة موحدة. أثار هذا الأمر انشقاق داخل العائلة المالكة، وخاصة بعد زواج إليسار من عمها إرشباس الذي كان يتمتع بصلاحيات كبيرة توازي صلاحيات الملك. بحكمه رئيس كهنة معبد ميلكارت، كان إشبراس يملك ثروة شخصية طائلة بالإضافة إلى ثروة المعبد التي كانت أيضا تحت تصرفه، إلا أنه كان حريص على الاستيلاء على سلطة وثروة عمه. قام بقتل إرشباس وشعرت إليسار بالخطر وإن حياتها أصبحت مهددة من قبل أخيها، فقررت الهرب باستخدام الحيلة. فلعدم إثارة الشكوك عند شقيقها أصدرت رغبتها في أن تستقر بالقرب منه في القصر. استجاب أخيها رأسا على هذا الطلب على أمل أنها سوف تأتي مع ما ورثته بعد موت زوجها، وبعث راسا سفنه وخدمه لمواكبتها إلى القصر.
6: مع قدوم الليل أمرت إليسار أتباعها بنقل الأكياس المليئة بالكنوز إلى عنابر السفن، ومن ثم تعبئة الرمال بأكياس أخرى التي أوكلتها إلى خدام الملك لوداعها على سطوح السفن من دون أن يدروا ما تحوي. وتوجهت مع العديد من وجهاء المدينة وكهنة المعبد الذين كانوا على علم بمخطط ملكتهم والرافضون لحكم بجماليون. بعد إبحارهم وفي عرض البحر أمرت إليسار أتباعها برمي الأكياس المعبأة بالرمل في وسط تنبيع بادعاء ذكرى زوجها الراحل وتسول عليه لقبول هذه التقدمة وليستعيد ثروته. فما لبث أن دب الخوف عند خدام الملك باعتقادهم أن هذه الأكياس مليئة بالكنوز، وقرروا مرافقة الأميرة في رحلتها خوفا من انتقام الملك. وبعد ذلك توجهت المراكب إلى قبرص للتزود بالموان. عند وصولهم إلى الجزيرة ومرورهم بالقرب من معبد فينوس أمرت إليسار بخطف 80 من الفتيات العذاري اللواتي كن في خدمة المعبد من أجل الاقتران من الرجال الذين رافقوها. هكذا إليسار ديدون المتشردة تحدث البحار وذهبت بحثا عن مدينة جديدة وحطت سفنها على الساحل الأفريقي.
7: سعت إليسار إلى توطيد الصداقة مع السكان المحليين الذين كانوا فرحين بوصول هؤلاء الغرباء ورأوا في ذلك فرصة لإقامة علاقة تجارية وللمقايضات المتبادلة. فاوضت إليسار مع الملك المحلي من أجل الوصول على أراضي لإنشاء مدينة عليها، ولبى الملك طلبها وعرض عليها ما يعادل تغطية جلد ثور. وافقت إليسار أمام استغراب جميع الحاضرين وخاصة الملك، لكن الأميرة وبحكمتها افتكرت بطريقة للحصول على الكثير من الأراضي، فأمرت بجلب الجلد وتقطيعه إلى شرائح رقيقة، وذهبت إلى هضبة بالقرب من المكان وطلبت من أتباعها بإحاطة هذه الهضبة بشرائح الجلد. وبفضل هذه الحيلة حصلت الأميرة على مساحة أوسع مما كانت تتوقع. من هذا الواقع أطلق اسم بيرسا على هذا المكان نسبة لجلد الثور.
6: توافدت الشعوب المجاورة إلى مدينة جديدة على أمل الربح وتحقيق المكاسب مع بضائعهم وسلعهم لبيعها إلى هؤلاء الأجانب. واستقر العديد من هذه الحشود مع أصوريون، وأتى أيضا وفد من أوتيك محملين بالهدايا بحكمهم أقارب وأهل، وشجعوهم لإنشاء مدينة على هذا المكان حيث قادهم المصير ولجأوا. أراد الأفارقة أيضا الحفاظ على هذا الوجود التعددي. هكذا وبفضل موافقة وبركة الجميع تأسست قرطاج بعد أن تقرر تدسيس جزية سنوية لاستخدام أراضي المدينة.
7: خلال بناء الأساسات الأولى عثر البناؤون على رأس ثور مما يدل على فال الخصبة، ولكن من الصعب أن تنمو المدينة مصيرها العبودية الدائمة، فلذلك نقلوا المدينة إلى مكان آخر هناك حيث وجدوا رأس حصان، وهو أن الشعب سيكون قديرا حربيا وقويا. فبنيت المدينة في هذا الموقع ذات الفال المواتي. ازدهرت مدينة قرطاج في عهد إليسار مع وصول السكان الجدد، وتوافد التجار من جميع الأفق مع سلعهم وثرواتهم. وحسب ما رواه جوستين طمع هيرباس السكان الأصليين بثروة المدينة الجديدة ورغب في الاستفادة من تطور المدينة وإيرادها، فطلب إليسار كزوجة له، لكن الملكة لم تكن تبغى الزواج مرة ثانية، وإرادتها كانت أن تبقى وفية لذكر زوجها. اختارت إليسار الانتحار بدلا من أن تتسبب الخراب لمدينتها بسبب رفضها، وألقت بنفسها في النار.
6: تختلف القصص عن نهاية إليسار، لكن جميعها تروي انتحار الملكة في النار، حسب فيرجيل في كتابه الإنياد إنياس أميرة طروادة، الذي في حينه كان يتجه مع أتباعه إلى إيطاليا لإنشاء مدينة جديدة. شاءت الظروف ومع تدخل الآلهة أن يحط مراسيه على الساحل بالقرب من قرطاج، مما أدى على لقاء الملكة. إليسار وإيناس وقعا في الحب، وتناسى هذا الأخير الهدف من رحلته واستقر بالقرب من حبيبته. لكن جوبيرت ملك الآلهة اغتاظ من هذا الوضع وظهر على إيناس ليذكره ويطالبه بالقيام بواجبه والبحار رأسيا إلى إيطاليا. ليتحقق ما يريده الآلهة. فلبى الأمير طلب جوبيت وأبحر مع أتباعه من دون أن يعلم الملكة. غضبت إليزار وأمرت خدامها بأن يضرموا النار في جميع ما ترك وراءه إنياس، ومن يأسها طعنت قلبها بالسيف ورمت بنفسها في المحرق.
7: كانت إدارة مدينة قرطاج منذ البدء تحت مسؤولية مدينتها الأم، لكن الوضع تطور ونمت المدينة تدريجيا لتحصل على استقلاليتها التامة تحت إدارة هيئة خاصة عرفت باسم كبار القضاة، لكن العلاقة ظلت وثيقة ودائمة مع المدينة الأم حتى وصول الإسكندر المقدوني في العام 332 قبل الميلاد. وصل إلى مياه مدينة سور البحرية وحاصرها، فقام أهالي سور بإجلاء الشيوخ والنساء والأطفال خلال ليالي الحصار على متن سفنها المتجهة إلى قرطاج، حيث كان لديهم علاقات عائلية وبأمل العثور على مأوى بعيدا عن الحرب المفروضة عليهم من قبل المقدونيين.
6: كما ذكرنا ازدهرت قرطاج لتصبح مدينة كبيرة ومستقلة مع سياستها التجارية وعلاقاتها الدبلوماسية الخاصة، وتخطت جميع أخواتها المدن والمراكز التجارية الفينقية في غرب البحر الأبيض المتوسط. وما لبثت أن تحل محل سور كوصية على جميع عمليات التداول الفينقي في تلك المنطقة. إن الازدهار والهيمنة القرطاجية أعطت المستعمر الأهمية المميزة لفرض نفوذها وسيطرة على الغرب المتوسطي. منذ ذلك الحين أطلق لقب البونية على المنطقة، وتم تعريف السكان بالبونيين مع الدخول في فصل جديد من تاريخ البحر الأبيض المتوسط. دامت الروابط بين قرطاج وصور خلال عدة دهور، لكنها انضحلت بعد انتصار روما على قرطاج فيما يسمى بالحروب البونية وامتداد النفوذ الروماني على جميع محيط البحر المتوسط.
7: هذا الشعب البوني نسل الفينيقيين الشجعان، خلق حضارة ومنطقة خاصة به ذات ثقافة مختلفة لتصبح قرطاج إمبراطورية ويمتد نفوذها في أوج عزها من السواحل الليبية لتتجاوز أعمدة هرقل وتمتد على سواحل المحيط الأطلسي، البرتغال إلى الشمال والمغرب إلى الجنوب، وامتدت أراضيها إلى أسبانيا وعلى أغلب الجزر في المتوسط صقلية سردينيا كوريسيكا. ووصلت جيوشها وعلى رأسهم حنبعل بعد عبور جبال الألب إلى أبواب روما. وبهذا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة، نلقاكم غدا في نفس الموعد.
8: كنتم مع عرش النساء من إخراج نصر الأغبس، الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، الإشراف العام علي الحواني،

إلى فقرة لمحة من تاريخ الإمامة، وسنتحدث فيها حول استراتيجية تجويع الإماميين للشعب في اليمن من أجل تطويعه وإخضاعه. على مدى قرون ارتبط تاريخ الدويلات الإمامية المتعاقبة في حكم شمال اليمن بسمات تدميرية عدة، منها الحروب المستمرة وغياب الاستقرار وانتشار الأمراض والجهل والعزلة، والأهم ظهور المجاعات والحركة الحوثية كامتداد للحكم الكهنوتي التسلطي للأئمة جينا وفكرا ومنهجا. إن لم تكن أبشع منه تستلهم استراتيجية الأئمة في تجويع الشعب للحصول على طاعته، والتي لخصها الإمام أحمد حميد الدين 1962 في مقالته المأثورة جوع كلبك يتبعك. مثل هذه الاستهانة في مقال أحمد حميد الدين وتفكيره إزاء الشعب ليست ابتكارا بل إرثا، وقد دون المعاصرون لوالده ما هو أفظع من ذلك. تحكي المرويات التاريخية أن إحدى المجاعات حدثت في عصر الإمام الأب يحيى حميد الدين، وبلغت بالناس حد أكل جلود الحيوانات وعظامها، وكانوا يتساقطون في الطرقات من شدة الجوع، فيما خزائن الدولة مليئة بالأموال ومدافنها مليئة بالحبوب. كانت دولة الإمامة تجبي الإتاوات من الفلاحين على هيئة غلال وحبوب، وتقوم بتخزينها في حفر كبيرة تسمى المدافن. وحين طلب

الناس مساعدة الإمام الذي كان يفرض الإتاوات المتضاعفة حتى على المتوفين، وتدخل بعض الوجهاء لحثه على إنقاذ الناس من مخازن الدولة الممتلئة بالغلات، رفض وقال مقولته الشهيرة: من مات فهو شهيد ومن عاش فهو عتيق. حينها نقل عن أحد الوجهاء قوله مستهجنا: إذا كان ابن حميد الدين مصدقا بيوم القيامة فاقطعوا رقبتي بحذاء. دفع الإمام يحيى ثمن مقولته تلك، قتل على يد الشيخ علي ناصر القردعي، لكن الانقلاب عليه كبح في مهده عام 1948، وذلك مع صعود ابنه أحمد الذي يمثل سيرة الطغيان ذاتها حتى قيام الجمهورية. واستكمالا للفكرة، فقد كان مسلك الأئمة الطائفين في الإجهاز على بوادر نشوء الطبقة الوسطى في مهدها، تحاشيا للثورات تشمل من يعتبرون عصا السلطة، فالجنود مثلا عانوا ضنك العيش إذ يستلزم تطويعهم إضعافهم وحرمانهم من أدنى أسباب القوة لئلا يتمردوا، وأعيد توجيه بؤسهم على المواطنين لينقذوا ككلاب مسعورة تسد جوعها وظمأها من لحم المواطن ودمه. وحتى عهد قريب وفي آخر دويلات الإمامة الزيدية، أو ما تسمى بالمملكة المتوكلية الهاشمية اليمنية لاحقا، من عام 1918 إلى عام 1962، وعبر جيشها بقطاعية البراني، وهو عبارة عن ميليشيات بدائية من الحفاة بلا زي موحد، وقد عرف ما كان يسمى بالإيجارة، وهو عبارة عن رشوة مقننة عرفيا يفرض على المواطنين إيتاؤها للعسكري أو العكفي المنفذ أو المرسل لجمع الجبايات عن يد وهم صاغرون. وتشمل ضيافة وإطعام العكفي 3 أيام من أجود الطعام الذي يطلبه هو ولا يأكله حتى أهل البيت، والتكفل بقاته وكل احتياجاته، مضافا إلى ذلك ما تيسر من المال. ويمكن تصور الفداحات التي ارتكبها هؤلاء العكفة ذوي النعرات في حق الرعية ومن يختلفون مذهبيا خاصة، فكانت المنازل تقتحم وتنهب عنوة، وبلغ استعلاء بعض العكفة في بعض الحالات أن يدخل البيت حاملا بندقه على كتفيه بالعرض، فإذا لم يتمكن من الدخول يأمر صاحب البيت بهد عتبة الباب. وقد شهدت بعض المناطق الكثير من الجنايات في الصراع الأزلي بين الرعية والعكفة، كالقتل والتحرش والشجار ودفع الرعية ثمن ثوراتهم الصغيرة التي قد تتسبب بقتل العكفي، مجازر جماعية أحيانا، وإحراق للمزارع والممتلكات في حملات الثأر العسكرية لمقتله. إذن متابعينا، كانت هذه بعض الملامح لحياة اليمنيين في عهد الأئمة الظالمين، وها هم الإماميون الجدد من ميليشيات الحوثي تتبعوا نفس السياسة في تجويع الناس ومحاولة تركيعهم. إلى اللقاء.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم إلى حلقة جديدة من برنامجكم يستفتونك. في مستهل هذه الحلقة مستمعين الكرام، أرحب بكم أجمل ترحيب، كما أرحب بضيفنا الكريم في الاستوديو الدكتور صالح الجلال، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة إقليم سبأ، فأهلا وسهلا به.
1: أهلا وسهلا بكم.
0: مستمعين الكرام، سنتحدث وإياكم مع ضيفنا الكريم الدكتور صالح الجلال في هذه الحلقة عن موضوع روحاني في غاية الأهمية، ألا وهو الذكر وفضله ومكانته. عن الذكر وفضله ومكانته وآدابه نتحدث في حلقتنا هذه عقب فاصل قصير، ابقوا معنا.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام متابعي بث إذاعة مألب في كل مكان في هذه الحلقة من يستفتونك، والتي نتحدث فيها عن جزء من المواضيع التزكوية المهمة التي تعيد لنا الربط بخالقنا سبحانه وتعالى وبما ينبغي علينا من أنواع العبادات المهمة. في هذه الحلقة نتحدث عن الذكر وفضله ومكانته وآدابه، ونجدد ترحيبنا بضيفنا الكريم الدكتور صالح الجلال أستاذ الحديث وعلومه بجامعة إقليم سبأ، فأهلا وسهلا به.
1: سلام الله.
0: دكتور صالح مرحبا بك مجددا.
1: أهلا وسهلا بك.
0: يحتاج المؤمن منا بين الحين والآخر إلى التذكير ببعض العبادات والأمور الروحانية المهمة التي تزكي نفسه وتقربه من الله سبحانه وتعالى. في البداية، ما أهمية التذكير بالمواضيع الإيمانية والتزكوية؟
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نحمد الله عز وجل ونشكره شكرا كثيرا أن جعلنا مسلمين، وهذه أعظم نعمة يحظى بها الإنسان في هذه الدنيا. ويقول الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الله عز وجل خلق هذا الإنسان وجعله مكون من مكونين اثنين، الأول الروح والثاني جسد، وإذا انفصل أحدهما عن الآخر يعني كان الموت، ترتقي الروح والجسد يتحول إلى أصله التراب. وجعل الله عز وجل لكل، بما أن خلقة هذا الجسد من التراب، غذاءه من التراب، الطعام والشراب والفواكه كل شيء من التراب. وهذا الروح من الله عز وجل نفخة، كما قال عز وجل: آدم ونفخت فيه من روحي، فأيضا غذاؤه من وحي الله عز وجل من السماء. وإذا أهمل العبد واحد من هذين، إما الجسد أو الروح، ذبل. فالجسد واحد أهمله ولم يأكل ولم يشرب، أو بقي على أكل محدود معين، فلاحظ أصحاب السمنة ما يسعون لأن يخفوا الوزن، يضبطوا الطعام، يخف الطعام خلاص ينزل الوزن بلا شك يعني. والبعض يعمل قص المعدة فيستطيع أن يأكل كما كان يأكل من سابق، فيخف الطعام أيضا. في خلال شهر شهرين ثلاثة شهور ينزل الوزن 20-30 كيلو، أحيانا 40 كيلو، وأحيانا أكثر من ذلك، بسبب الغذاء. أما غذاء الروح فهو الوحي، القرآن والسنة. والروح إذا أهمل بلا شك يذبل ويضعف، وقد يؤدي والعياذ بالله إلى الموت. وموت الأرواح خطير جدا جدا جدا والعياذ بالله. موت الأرواح هو بالكفر والعياذ بالله، بالردة والعياذ بالله. الله عز وجل يقول: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلناه نور يمشي به كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فهذا الميت الذي كان ميت بغفلته، ميت بمعاصيه، ميت بكفره والعياذ بالله، أحياه الله عز وجل بإيمان، بالإسلام، بالدعوة، بالخير، وبقي يسقي هذه الروح بزاد الإيمان، الذكر، الصلاة، الدعاء، أركان الإسلام بأكملها وأركان الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الإيمان تفاصيله، فقال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق. وكل هذه أصناف من غذاء الروح، وما بينهما أصناف من غذاء الروح، ابتداء بأعظم كلمة في هذه الحياة لا إله إلا الله، ثم بأدنى عمل وهو إماتة الأذى عن الطريق. فكلها غذاء للروح، لأن الهدف من ذلك القربة من الله سبحانه وتعالى. ولهذا نلاحظ اليوم أن الناس ركزوا على مسائل ومهام الدنيا. تلاحظ حتى في الجامعات في الإقبال في الدراسة على ما يدر في الأرزاق وعلى ما فيه مستقبل الوظائف، وإعراض كبير جدا عن ما فيه غذاء للروح، عن ما فيه يعني المستقبل الحقيقي الآخرة. فحتى على مستوى الطالبات، يعني كذا كان قلنا الطلاب قد يبلوا أن الطالب يخشى أن يحمل هم أسرة وتكاليف أسرة، فيعني يبحث عن وظيفة من اليوم من عن دراسة تدر عليه في المستقبل. لكن الطالب يعني الأصل أنا لا أتحمل مسؤولية إنفاق وما إنفاق، فكل صار يتجه اتجاه يعني شبه موحد يعني، وصار الجانب الآخر عن فيه عزوف ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهنا التذكير بغذاء الروح الغذاء الدائم، والتذكير بما يقربك من الله عز وجل، ما يذكرك بالآخرة، ما يذكرك بالموت، ما يذكرك أنك عبد لله سبحانه وتعالى، وما هي حقيقة العبودية، ومن هو الله جل في علاه، وما هي العلاقة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، ومفردات هذه التفاصيل بأكملها. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أجمل الأعمال يعني لخصها صلى الله عليه وسلم في حديث كما ورد في الصحيح صحيح مسلم ولعله في البخاري، حينما حلت الصحابي الجير رضي الله عنه وأرضاه حذيفة بن اليمان، حينما قال صلى الله عليه وسلم إذا أن العبد قال تعرض على الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، وفي رواية عودا عودا عودا عودا، أي كما ترص الحصير فتعرض الفتن على القلوب واحدة واحدة وتمضي، وعودا عودا تعرض هذه الفتنة ثم تعود نفس الفتنة مرة أخرى وهي الفتن والمعاصي ونحوها. قال صلى الله عليه وسلم إيش؟ قال فأيما قلب أشربها نكتة في نكتة سوداء، والعياذ بالله، هذه هي المعصية، ظلمة في القلب نكتة سوداء، ولا يزال عدد يستزيد من هذه الظلمات والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم حتى يصير القلب إيش؟ أسود مرباد. وأيما قلب أنكرها هي رفض المعصية وأقبل على الطاعة نكتة في نكتة بيضاء. قال حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أسود مرباد كالكوز مجخية. تخيل لو وضعت العلبة صحة العلبة حق الماء وهي فاضية وعلى فوهتها في الأرض وصبت الهواء يتمع، هل يمكن تدخلها شيء؟ لا يمكن، يصب في ظهرها. فهو كالكوز مجخية داعرف معروفا وينكر منكر إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض مثل الصفاء لا تضره إيش؟ معصية، لأنه قد صار متشبع بالطاعات والقربات والذكر والدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، فحتى لو وقع في معصية سرعان ما يتوب ويجأ إلى الله سبحانه وتعالى. ما أحوجنا إلى هذه المعاني وإلى هذا التذكير، وقد قال عز وجل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عنك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكر تبع هواه وكان أمره فرطا. وقال سبحانه وتعالى في بيوتنا أن الله أن ترفع ذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله.
0: أحسنت شيخنا الكريم، هنا نأتي إلى التعريف والمفهوم لذكر الله سبحانه وتعالى. الذكر، ما هو مفهوم الذكر؟
1: الذكر لا يحتاج إلى بحث طويل وعناء، واضح يعني الله عز وجل ذكر ذلك في كتاب العزيز والمسلم، ذكر ذلك في السنة. فالله عز وجل قال فاذكروني أذكركم واشكروا لا تكفروني. والذكر هنا هو الثناء المنت لله عز وجل، ذكر الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، تصف بما وصف به نفسه سبحانه وتعالى جل في علاه بأسمائه وصفاته التي وردت والثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في القرآن الكريم. فهكذا قال عز وجل، وأيضا قال سبحانه وتعالى يا أهل الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم ملائكته ويخرجكم من الظلمات إلى النور. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الحقيقة قال صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه قال سبحانه وتعالى أنا إن ظن عبدي وأنا معه حين يذكرني. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم.
0: طيب شيخنا الكريم، من الناس من قد لا يركز ويدرك أن الذكر مهما كان من ألفاظ وتلفظ باللسان أو ما في مقام اللسان كان يحرك لسانه بالذكر غير الناطق كالأبكم، وكذلك الذكر في القلب وما يتعلق بارتباط القلب بعمل اللسان في هذه الأثناء.
1: طبعا ذكر أهل العلم أن أفضل الذكر أكثر الذكر مشترك فيه القلب واللسان، القلب واللسان، والقلب أهم بلا شك، القلب أهم لأنه يورث خشية، يورث خوف من الله عز وجل، يورث حب له سبحانه وتعالى جل في علاه، يورث رغبة. الذكر في اللسان هو مبارك، لكن إذا كان مجرد عن ذكر القلب أو في حالة غفلة هو خير طبعا بلا شك بالغفلة التامة، لكنه أيضا يجعل القلب بعيد عن هذا الذكر. يعني أنت تدخل في قراءة سورة من سور القرآن المبارك الكريم أو ذكر معين تشعر لقد كملت، ما تعرف متى بدأت وكيف عملت، فتجد أن أثر القلب مش بهذه الصورة المطلوبة. لا تمام، فيجب هنا أن تسعى حتى تجاهد نفسك، ما قال عز وجل الذين جاهدوا فينا أهدينهم سبلنا، جاهد نفسك أن يحضر القلب واللسان، القلب واللسان. فالقلب يستشعر، ولله الله عز وجل ذكر الإخبات، ذكر الخشية، ذكر الخوف، هذا كله في القلب، التقوى كله في القلب. اللسان يعبر ويقول، قد يقول قولا حقيقيا نابع من القلب وقد يقول غير ذلك، ولله الله ذكر عن المنافقين وأخبرنا عنهم. يعني ماذا تقول يقول اللسان، ماذا يقول القلب؟
0: تمام؟ رغم أنهم يذكرون الله
1: يذكرون يذكر الله إلا قليلا
0: جهرا. نعم
1: نعم، أو يعني يسعون لإقناعنا عن إيمانهم وعن صدقهم. تمام، يعرفكم بالله ليرضوكم، إيش يرضينا إحنا؟ ما ينفع أن يرضينا، هو الله عز وجل يعلم السر وأخفى. فهنا القلب إذن لابد أن يكون القلب حاضر عند ذكر اللسان، وإذا وقعت قفلة من العبد يعني يستعيد يكرر حتى يحضر القلب. تمام، أنت لاحظ إحنا كم نقرأ سورة الفاتحة في كل يوم، لكنها لا زال طرية غضة. فإن كان القراءة هذه السورة المباركة مع حضور القلب تجد معاني متجددة، معاني متجددة وكنوز مدفونة. تمام، وإن قرأتها قراءة عابرة والقلب لا ينساهن، فبلا شك أن الفائدة تكون محدودة جدا، لأن كما أشرت أن ذكر باللسان مجرد خير من الغفلة التامة. فالغفلة التامة والعياذ بالله يعني موت للقلب، صلى الله عليه وسلم.
0: بارك الله فيك دكتور. مستمعينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ثم نأتي لجزئية أخرى نتعرض من خلالها على فضل الذكر وأهميته ومكانته في الإسلام، تابعونا.
2: ضياء العقل بالفقه الميسر ودين الله.
0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام متابعي بث إذاعة مأرب في كل مكان في هذه الحلقة من يستفتونك، والتي نتحدث فيها عن ذكر الله، فضله ومكانته وأهميته وأدابه. أجدد الترحيب بكم وبضيفنا الكريم في الاستوديو الدكتور صالح الجلال، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة إقليم سبأ، فأهلا وسهلا به. دكتور حفظكم الله، ذكرتم في المحور السابق جزءا من فضائل الذكر وفضله، فيا ترى ما هو فضل الذكر العظيم؟ ما هي مكانته من بين العبادات التي دعا إليها الإسلام وحظ عليها؟
1: حقيقة في آية عظيمة في سورة العنكبوت أخبر الله عن الذكر ومكانته، فقال عز وجل بعد ذلك الشريم وذكر الله أكبر. أكبر من ماذا؟
0: خلاصة
1: هنا أكبر نكرة، أكبر من إيش؟ لم يحدد يعني شيء سابق، فمطلق أكبر من كل شيء. وذكر الله أكبر، لما تقول الله أكبر، أكبر من ماذا؟ من كل شيء جل في علاه. وهنا وذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقال أهل العلم في ذلك أيضا، قالوا وذكر الله أكبر أي ذكر لله عز وجل أكبر من كل شيء، أكبر من كل شيء، ذكرك أنت لله عز وجل أكبر من كل شيء. وقال أيضا وقول آخر، ذكر الله عز وجل لك ما أنك ستذكر الله فالله سيذكرك، فذكر الله عز وجل لك أيضا أكبر من كل شيء بالنسبة لك أنت، وبلا شك يعني فهما معنيان عظيمان ومباركان. فهذه مكانة الذكر، أنه أكبر من كل شيء. أيضا أن العبادات هي ملخصها، الأعمال كلها ملخص العبادات ذكر. طيب أجل العبادة نمارسها اليوم هي أجل العبادة وأعظم العبادة لا إله إلا الله، كما التوحيد، ما هي؟ هي أعظم الذكر. قال مسلم في الصحيح قال خير وإيش خير الدعاء دعاء المعرفة، وخير ما قلت أنا والنبي من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير. فهذا ذكر. الصلاة بأكملها من افتتاحها الله أكبر إلى التسليم، ما هي؟ كلها ذكر. ويقال عز وجل وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة لذكري. والعبد المكلف بالذكر، ولم يحد الإسلام، الله عز وجل لم يحد في القرآن الكريم ولا ورد حد في السنة للذكر،

0: يعني مقيدة
1: وأذكار مطلقة،
0: لكن بالجملة أن الذكر دائم. وإذا الله عز وجل ما أرسل موسى وهارون عليهما السلام إلى فرعون قالهما ولا تنيا في ذكري، أي لا توانيا وستقابل عدو طاغية مجرم ليس له إلا الذكر تواجه به. فكان كذلك عليهما السلام، كان كذلك. وموسى عليه السلام لما سأل الله عز وجل أن يرفده ويمنحه هارون عليه السلام، يمنحه هارون عليه السلام نبيا معه، لماذا موسى؟ قال كي نسبح كثيرا وذكرك كثيرا، نتعاون على التسبيح والذكر، إن كنت بنا بصيرا. وإذا قال أن خير الأصدقاء والأصحاب من إذا ذكرت الله عانك وإن نسيت ذكرك. فهنا الذكر في الإسلام يعني هو أعظم عبادة وأجل العبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الحديث الصحيح عن فضل الذكر وعن أهميته أنه أهم من إنفاق الذهب والورق، أهم من طعام الطعام، أهم من القتال. فلما سأل الصحابة متعجبين ما هي هذا العبادة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بيّن أنه إيش؟ ذكر الله سبحانه وتعالى. فالذكر إذن لا حد لفضله ولا يصل الإنسان إلى كن الفائدة المرجوة والعظيمة من هذا الذكر المبارك.
2: بارك الله فيك دكتور. نأتي إلى جزئية أخرى وهي ما يتعلق بأهم الأذكار المقيدة والأذكار المحددة بأوقات أو مناسبات أو أعمال وعبادات معينة، يا ترى ما هي أهم هذه الأذكار؟
0: طيب جزاك الله خير. طبعا الأذكار المقيدة، احنا قلنا الذكر مطلق ومقيد، فالأذكار المقيدة هي التي في يعني ظروف معينة، دخول المسجد مثلا، الخروج من المسجد، الذكر عند دخول الخلاء، الخروج من الخلاء، الذكر حال الأذان وبعد الأذان، الذكر عند في أنت أوي إلى فراشك، الذكر مع الأهل، الذكر عند الطعام والشراب، الذكر عند النوم واليقظة، تمام. هذه تسمى أذكار مقيدة، أذكار مقيدة، وكلها هي حصن المسلم، حصن لك أنت أيها المسلم. يعني بدل ما أنت خايف من عدو أو خايف من شيطان أو خايف تنوم وتجي تلدغك حاجة، تذكر أذكار وانتهى الموضوع، يعني تكون في حفظ الله عز وجل، الحفظ الدائم. والله يحفظنا جل في علاه سواء ذكرنا أو أغفلنا، لكن الذاكر أكثر إيش؟ أكثر يعني ضمانا، ما دام أنه ذكر الله عز وجل فكون إيش؟ يعني سلامته أضمن وأوثق.
2: طيب دكتور، بالنسبة لأبرز الأذكار المقيدة والمتكررة بشكل يومي وهي أذكار الصباح والمساء، فيما تكمن أهمية هذه الأذكار؟
0: طبعا الذكر هو الهدف منه الأصل أنه عبادة محضة، هذا الأصل أنه عبادة محضة لله عز وجل،
2: بغض النظر تضحت له الحكمة أم لا.
0: نعم، كوني أنا عبد، أنا عبد لله عز وجل، وهذه أمي أو أختي أو زوجتي أمه لله عز وجل، فالكل بحق العبودية هذا لله عز وجل أن أخضع وأذكر على الدوام. ثم أيضا أن هذا الذكر طبعا ما هو تأثيره على القلب أولا، كرجل يقرأ القرآن ولم يحفظه إلا القليل، فكان حفيده لاحظ أنه ما بيحفظش كثير، قال يا جد أنت الآن تقرأ القرآن وما شو تحفظ، ما هي الفائدة؟ فقال له خذ شفاك الكيس جيب لنا فيهما، الكيس يعني كان فيه فحم أسود، فالولد كان يعبي الكيس ورجع ما صار له معه فيش ماء، لأنه كيس ما يعبي شماء يعني كيس خيش. قال يا جد ما يوصل ماء، قال له حاول، فكان يجري جري سريع يصلوا الماء ما عاد فيش. آخر مرة قال يا جد ما بيش فائدة، قال طيب الآن كيس كيف وضعه؟ قال كان أول أسود الآن أبيض، انتهى منه إيش؟ السواد بسبب الماء. فهنا قال إذن القرآن الكريم والذكر أقل شيء أنه إيش؟ يصفي القلب، يشعرك بالطمأنينة بالسعادة، تمام. لاحظ القرآن الذكر هو ملخص العبادات. قال الصحابي يا رسول الله، يا رسول الله إن شرع الإسلام قد كثرت علي، أنا كم يسمع من أحاديث من أوامر، قال ما عاد عرفت أين بماذا أتمسك، فمرني بشيء أتمسك به أو أتشبث به. فقال صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. إذن استمر على إيش؟ على الذكر، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فهنا

0: أصله العبادات بهذا الذكر وبهذه العبادة العظيمة. فالعبد المؤمن يعني هو قلنا أولا أذكر صباح المساء هي أولا عبودية، ثانيا هي أيضا حفظ لك أنت، حفظ لك أنت لأبنائك لزوجتك للجميع. يعني ولهذا يعني الآن لما يعني تقرأ على الأطفال الفاتحة، المعوذتين، الإخلاص، أي أذكار تعويذات هي كلها حفظ، وهي لك أنت عبادة، هي لك أنت عبادة. فجمعت بين خير الدنيا والآخرة، شيء عظيم مهول، تجمع بين خير الدنيا والآخرة. وبعض الأذكار يعني أجرها لا يحد، لما تقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وجزاء شو من كلماته، كما في الحديث عن جويري رضي الله عنه رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين أن الرسول خرج من عندها وهي تذكر الله في مصلاها، فقضى أغراض وتأخر وجاء فرأها على ما هي عليه، قالت تذكر الله كما تركتك عليه؟ قال نعم. قال لقد قلت أربع كلمات، لو وزنت بما قلت لا عدلتهن أو زادت، كما قال صلى الله عليه وسلم. فذكر هذا الذكر سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وجزاء شيء من كلماته. أيضا أذكر أن لما تذكرها وتشوف تفكر فيها عظيمة عظيمة، لما تقول يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجل وجهك وعظيم سلطانك، يعني ما مدى هذا الذكر العظيم؟ والله نعمة عظيمة عظيمة عظيمة. وكم أجرها أن تدعو لنفسك وللمسلمين، لو قلت اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ماذا سيحدث؟ يعني ما أجر لكل مسلم ومسلمة حي أو ميت، بكل مسلم ومسلمة حسنة.
1: بارك الله فيك دكتور. مستمعينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ثم نأتي إلى الجزئية الأخيرة في حلقتنا لهذا اليوم، والحديث ذو شجون. سنعود إليكم بعد الفاصل للحديث عن أهم آداب الذكر، ابقوا معنا.
2: ضياء العقل بالفقه الميسر ودين.
1: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في ختام هذه الحلقة من يستفتونك، والتي خصصناها للحديث عن ذكر الله تعالى وفضله وآدابه. أجدد الترحيب بكم بضيفنا الكريم في الاستوديو الشيخ الدكتور صالح الجلال، أستاذ الحديث العلومي بجامعة إقليم سبأ، فأهلا وسهلا به دكتور صالح حفظكم الله. عودا على ما بدأنا، هذه الأذكار هذه ذات الأهمية الكبرى والمكانة العظيمة في الإسلام والفضل الكبير والأجور المضاعفة، يا ترى ما هي أهم الآداب التي ينبغي أن نراعيها ونحن نذكر الله سبحانه وتعالى على كل حال؟
0: جزاك الله خيرا. طبعا أهم أدب، أنا أعتبر أن أهم أدب وأعظم أدب أن تذكر الله، هذا أهم أدب، أن يبقى لسان إيش ذاكر، هذا أهم أدب. لا بأس، هناك آداب طبعا بلا شك يعني من طهارة وليست ملزمة. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل إيش أحواله، لكن لا بأس أن تكون على طهارة، وبالأخص في قراءة القرآن الكريم، تمام، هذا في الأذكار العامة يعني المطلقة. لا بأس أن تختار مكان مهيأ مناسب، لكن كل هذا لا يلزم. فالله لما قال فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فأيضا من الآداب المهمة إذا رأيت الناس في غفلة، تمام، ينشغل عن الذكر، اذكر الله عز وجل، ذكرهم ذكرهم. احنا بعضنا يستحي يقولوا ما يقولوا، من تذكر أنت، من ما تشي شحات عندهم، اذكر الله عز وجل، ذكر به جل في علا. فهذا من أهم إيش الآداب، أن لا يبقى الناس في غفلة. ولهذا لما يعني أدب ختم المجلس، كيف نختم المجلس؟ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وإذا ورد في الحديث أنه إذا مر على العبد أو على الناس جلس الناس مجلسا لم يذكر الله فيه إلا إيش كان عليهم ترى، وفي رواية كأنهم قاموا عن إيش عن جيفة حمار، كأنهم أكلوا جيفة حمار والعياذ بالله، جالسين بدون ذكر الله كانوا بيأكلوا إيش حمار ميت والعياذ بالله. أيضا أن الذكر كما أشرت لا يعدله شيء، فإذا شعرت عظمة الذكر سيعطيك أدب عظيم، يبقى اللسان إيش ذاكر رطب، كما ورد في الحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، الورق الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فضربون أعناقهم ويضربون أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله، يعني شيء ما هو نوع هذا. قال رسول الله قال ذكر الله، ذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر الله سبحانه وتعالى. لاحظ الآن هذا المجاهد البطل اليوم هو في المدرسة، هل يسبقه أحد؟ ما دام ذاكر الله عز وجل فلا يسبقه أحد، لأنه جمع بين الذكر ومشاق الجهاد. فهنا إذا قلنا أهم أدب، وأكرر هذا الأهم الأدب المهم، هو الذكر. وأن تعلم أبنائك، زوجتك، إخوانك، جلسائك، تعلم الذكر. واليوم يسر الله هذا، ختم التسبيح. ولا البعض من بعض العلماء في العصر الحاضر يقولون أنه مكروه أو أنه حرام، لكن الكلام ليس له، ليس لا يستند على شيء. لكن أي شيء يعينك على الذكر، لأنه أنت ما تذكر إن شاء الله بالمسبحة يعني، لا، هذه بس تعين إعانة، ذكرك بس، ولا الذكر هو في اللسان. فلا بأس أن تستخدم وسائل تعين. ولذلك كان بعض الصحابة أو الصحابيات رضي الله عنهم يستخدمون الحصى لتعد الأذكر كم ذكرت.
1: فعلى هذا دكتور لا بأس باستخدام المسبحة أو التسبيح بأي شيء محسوس، أو كذلك اليوم بالمسابح الإلكترونية وبعض البرامج التطبيقات التي تذكرك بالله سبحانه وتعالى.
0: هي كلها تعين إعانة، لأنه ليست الهدف أنه عبادة هي في ذاتها، وإنما العبادة هي في اللسان وفي القلب. نعم.
1: في هذه الأمور المعينة على ذكر الله سبحانه وتعالى، أيضا لا شك أن هناك أجرا لمن ابتكرها ولمن دعا الناس إليها كمعينات لذكر الله سبحانه وتعالى، وليست كعبادة في حد ذاتها.
0: بلا شك، يعني بخص المسلم إذا كان ابتكرها مسلم أو جلبها مسلم فهو مأجور، أما الكافر فلا أجر له.
1: لا شك،
0: لو بنى الكعبة يعني الكافر كافر فلا أجر له. فبلا شك من أعان عليها وشجع، ما والذي يرى أنها محرمة أو مكره هذا شأنه، لا نعنف عليه ويكون له دليل. لكن الدليل الصحيح الوارد أن استخدام الصحابة مرضاهم الحصى في العد، طبعا قد يكون الكراهة حقيقة عقب الصلوات، لأن الأذكار عقب الصلوات هي قصيرة وقليلة، يعني 100 ذكر 33 واحدة 100 ذكر، فهذا يحتاج إلى إيش؟ إلى عقد عقب الأصابع. فقد ورد في الحديث قال فإنهن مستنطقات، إنهن مستنطقات، فالأصابع تشهد يوم القيامة. هذا هو لكن لا بس قلنا إذا إنه أحيانا يقول واحد هذا مكروه ويغفل، فالأول اللي ذكر واللي ترك الناس إيش يستخدم وسائل للتذكير.
1: في نفس الوقت دكتور أيضا أنسى في الدقيقة الأخيرة أن نذكر أن هناك من المبتدعات المتعلقة بمسألة الذكر ما تسمى بالمسابح الحسينية، ووجودها في بعض المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي، التي يدعي بعض أولئك المبتدعين وأصحاب الضلالات من أن مجرد تحريكها أو لمسها فيه أجر وثواب عظيم قد يوازي الحج والعمرة إلى البيت الحرام.
0: هذا هو الهدف من هذا الترهات، إخراج الناس عن العبادة، إخراج الناس عن العبادة إلى عبادة غير الله عز وجل. تمام، يقول لك الآن عندنا قرآن ناطق، ما أحتاج نقرأ قرآن، ما شاء الله.
1: نعم، مجرد أن تحركها وأنت تقول يا حسين أو يا علي، يعني خرافيات ما أنزل الله
0: بمسك. علي رضي الله عنه، الحسين رضي الله عنه وأرضاه، فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، الحسن رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنهم جميعا. لكن والله لو رأوا هؤلاء لقاتلهم لمحولهم إلى آلهة والعياذ بالله، وهم خير العباد رضي الله عنهم أرضاهم، خير العباد. فلما استخدموا هذه الوسائل القبيحة؟ تمام. فأنا سمعت لبعض الشيعة يقول أنه من قال يا علي فكأنما قرأ القرآن 18,000 مرة. أي هراء هذا وأي قبح؟ بل الهدف من ذلك هو أن يقف الناس عن الطاعة والعبادة والعياذ بالله، ونسأل الله العافية والسلامة.
1: بارك الله فيك دكتور، حفظك الله، نشكرك شكرا جزيلا لإطالتك معنا فيها هذه الجزئيات المتعلقة بذكر الله سبحانه وتعالى وفضله ومكانته. مستمعينا الكرام، في ختام هذه الحلقة نشكركم لحسن المتابعة والإصغاء، كما نشكر باسمكم ضيفنا الكريم في الاستوديو الدكتور صالح الجلال، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة إقليمي سبأ. ولكم في الختام تحية عطرة مني أحمد الجبري، ومن الزميل في الإخراج مجاهد بن سليم، كما هي لكم أيضا من الإشراف البرامجي بمخوت السيفي، ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله وحتى الملتقى، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: السلام عليكم ورحمة الله وجمعة مباركة، نشرة الحادية عشر صباحا من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم وأستهلها بالعناوين. العرادة يبحث مع السفيرة البريطانية مستجدات الأوضاع وجهود حماية الملاحات البحرية. وزارة الدفاع: القوات المسلحة سترد على عدوان ميليشيا الحوثي الإرهابية في الزمان والمكان المناسبين. وكيل مأرب يبحث مع جمعية الرحمنية الإندونيسية تعزيز الشراكة الإنسانية. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب سلطان العرادة المجتمع الدولي إلى الانتقال من مرحلة الإدانة إلى اتخاذ خطوات عملية ورادعة تكفل وقف انتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها وفرض عقوبات أكثر صرامة تحد من قدراتها على مواصلة تهديد الأمن والاستقرار. وأكد العرادة خلال لقائه عبر تقنية الاتصال المرئي سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبد شريف أمس الخميس أن استمرار المواقف الدولية بهذا المستوى إزاء ممارسات الميليشيات الحوثية شجعها على التمادي في أعمالها العدائية وتعميق الأزمة الإنسانية في بلادنا وتصعيد هجماتها ضد المدنيين والمنشآت الحيوية واستهداف السفن التجارية والممرات البحرية في تحد سافر للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن. وأشار إلى أن ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني لم تعد تمثل تهديدا لليمن وحده، بل تحولت إلى مصدر خطر دائم على الأمن والسلم الإقليمي والدولي من خلال استهدافها المتكرر لدول الجوار وخطوط التجارة العالمية ولحرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب وإصرارها على إبقاء المنطقة رهينة لحالة من التوتر وعدم الاستقرار. وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة بالمواقف البريطانية الداعمة لليمن، مثمنا الدور الذي تطلع به المملكة المتحدة في مساندة الجهود الأممية والتخفيف من الأزمة الإنسانية إلى جانب جهودها في حماية أمن الملاحة البحرية وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. من جانبها جددت السفيرة البريطانية تأكيد موقف بلادها الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية وحرص المملكة المتحدة على دعم الجهود الرامية إلى حماية أمن الملاحة البحرية والحفاظ على أمن اليمن وتعزيز الاستقرار في المنطقة بالتنسيق مع شركاء الإقليميين والدوليين. أعلنت وزارة الدفاع إقدام ميليشيا الحوثي الإرهابية أمس الخميس على تنفيذ هجوم غادر بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة استهدف عددا من معسكرات ووحدات القوات المسلحة المنتشرة في محافظتي مأرب وحضرموت. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الهجوم الغادر استهدف أبطال القوات المسلحة أثناء أداء واجبهم الوطني في تأمين المناطق المحررة والطرق الدولية والتصدي لمخططات الميليشيات وشبكات التهريب التابعة لها. وكما أوضحت أن الهجوم أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من منتسبي القوات المسلحة المرابطين في تلك المواقع وجميعهم من أبناء الشعب اليمني ومن مختلف محافظات الجمهورية في جريمة تؤكد أن ميليشيا الحوثي تواصل استباحة الدم اليمني دون تمييز. وأكدت وزارة الدفاع أن القوات المسلحة سترد على هذا العدوان في الزمان والمكان المناسبين وأن هذا الهجوم الغادر لن ينال من عزيمة أبطال القوات المسلحة أو يؤثر في قدرتهم على أداء واجباتهم الوطنية، بل سيزيدهم ثباتا وتماسكا وإصرارا على الدفاع عن الجمهورية واستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب. ونعت وزارة الدفاع شهداء القوات المسلحة الذين ارتقوا في هذا الهجوم الإرهابي وتقدمت بخالص التعازي والمواساة إلى أسرهم وذويهم ورفاقهم وتمنت الشفاء العاجل للجرحى، مؤكدة أن دماء الشهداء لن تذهب هدرا وأن تضحياتهم ستظل مصدر قوة وعزيمة لأبطال القوات المسلحة في معركة الدفاع عن الجمهورية واستعادة الدولة. أعلنت وزارة الدفاع أمس الخميس تنفيذ حملة أمنية واسعة في كافة المحافظات المحررة وخاصة المنطقة الشرقية حضرموت والمهرة، وذلك في إطار اطلاعها بمسؤولياتها الدستورية في حفظ الأمن والاستقرار. وأوضحت وزارة الدفاع في بيان انطلقت وكالة الأنباء اليمنية سبأ نسخة منها أن الحملة تأتي عقب تكرار جرائم التقطع والاغتيالات التي استهدفت المواطنين ومنتسبي القوات المسلحة وآخرها الجريمة الآثمة التي راح ضحيتها الشهيد أسامة الردفاني ومرافقوه. أكدت أن الحملة تهدف إلى تجفيف منابع الإرهاب والتخريب والتهريب وملاحقة العناصر الخارجية عن القانون وتعزيز الأمن والاستقرار بما يكفل حماية المواطنين وتأمين الطرقات وفرض هيبة الدولة. وجددت وزارة الدفاع تأكيدها أن القوات المسلحة ستظل الدرع الحامي للوطن من كل ما يهدد أمنه أمن البلاد واستقرارها، وستواصل أداء واجبها الوطني بكل حزم ومسؤولية دفاعا عن الوطن وحفاظا على أمن المواطنين وسلامتهم واستقرارهم. بحث نائب وزير التربية والتعليم الدكتور علي العباب أمس الخميس مع ممثل الشؤون الإنسانية بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الأوتشا في مأرب راشد الدبعي تعزيز التنسيق بين الوزارة والشركاء الإنسانيين لحشد الدعم للعملية التعليمية في المحافظات المحررة والاستجابة للاحتياجات التعليمية المتزايدة. وتناول اللقاء واقع التعليم في المحافظات المحررة والتحديات التي تواجه القطاع في ظل استمرار النزوح وتزايد الاحتياجات الإنسانية، إلى جانب مناقشة آليات تعزيز تدخلات المنظمات الدولية بما يسهم في تحسين البيئة التعليمية وضمان استمرار وصول الخدمات التعليمية إلى الطلاب. وأكد الدكتور العباب حرص وزارة التربية والتعليم على تعزيز الشراكة الإنسانية مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية وأهمية الدور الذي يطلع به مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في دعم جهود الشركاء للاستجابة للاحتياجات الإنسانية في قطاع التعليم، مشددا على ضرورة تعزيز وتطوير آليات العمل المشترك بما يخدم العملية التعليمية ويستجيب للتحديات الراهنة. من جانبه أكد راشد الدبعي استمرار دعم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لجهود التنسيق بين الشركاء في قطاع التعليم والعمل على تعزيز فاعلية عنقود التعليم بما يسهم في تحسين الاستجابة الإنسانية وتلبية الاحتياجات التعليمية في المحافظات المتأثرة بالأزمة والنزوح. بحث وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد الرب مفتاح أمس الخميس مع رئيس جمعية الرحمانية الإندونيسية مصباح رشاد والوفد المرافق له الذي يزور المحافظة تعزيز الشراكة الإنسانية ومجالات التدخلات الممكنة للتخفيف من معاناة النازحين والمجتمع المضيف. ورحب الوكيل مفتاح برغبة الجمعية الإندونيسية في تنفيذ تدخلات إنسانية بالمحافظة وإقامة شراكة مع السلطة المحلية لمواجهة الأزمة الإنسانية التي تشهدها المحافظة، مقدما عرضا عن الوضع الإنساني فيها والتي استقبلت أكثر من 62% من إجمالي النازحين في الجمهورية اليمنية وحجم الاحتياجات الكبيرة والمتزايدة التي فرضتها موجات النزوح وتدهور الوضع الاقتصادي وتراجع التمويلات الدولية لا سيما في قطاعات التعليم والمياه والصحة والمأوى والإيواء، إلى جانب مشاريع البنية التحتية كالطرق وتحسين البيئة وخدمات الكهرباء وخدمات الحماية. وثمن الوكيل مفتاح رغبة الجمعية في تنفيذ تدخلات إنسانية في قطاع التعليم باعتباره مجال تخصصها الرئيس، ومشيرا إلى أن التحديات التي تواجه القطاع الصحي في محافظة كبيرة وفي مقدمتها محدودية القدرة الاستيعابية للأعداد الكبيرة من الطلاب والطالبات النازحين في ظل استمرار موجات النزوح، الأمر الذي أدى إلى بقاء آلاف الطلاب والطالبات خارج مقاعد الدراسة. وأكد الوكيل مفتاح استعداد السلطة المحلية لتقديم أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للجمعية لتنفيذ التدخلات التي تلبي الاحتياجات الإنسانية، مستعرضا مصفوفة الاحتياجات التي أعدتها السلطة المحلية. من جانبه أوضح رئيس الجمعية أن زيارته والوفد المرافق له إلى المحافظة يهدف إلى بناء شراكة مع السلطة المحلية والاطلاع على الوضع الإنساني وتحديد مجالات التدخل والمشاريع التي يمكن للجمعية تنفيذها والعمل على حشد التمويلات اللازمة لها من الجهات الداعمة بما يسهم في التخفيف من معاناة الإنسانية ولا سيما في قطاع التربية والتعليم الذي يمثل مجال عملها الرئيس. واستعرض رشاد نبذة عن الجمعية ومجالات أنشطتها والدول التي تنفذ فيها برامجها الإنسانية لا سيما تلك التي تعاني من النزاعات والاضطرابات، مشيدا بحسن الاستقبال والضيافة واستعداد السلطة المحلية لتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح أعمال الجمعية في المحافظة. النبأ الأخير. تفقد وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد الرب مفتاح أمس الخميس مستوى الجاهزية لمستشفى الحياة التخصصية وحشد كافة الإمكانات والموارد للقطاعين العام والخاص في مواجهة تفشي مرض الحصبة. وطلع الوكيل مفتاح مع مدير مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور أحمد العبادي على مستوى الخدمات في قسمي الطوارئ والعزل بالمستشفى، إضافة إلى أعمال التوسعة في قسمي العمليات الجراحية وحضانات الأطفال الخداج. واستمع من رئيس مجلس إدارة المستشفى جمال صالح والمدير الطبي الدكتور عبد الرقيب الجيلاني إلى شرحين حول مستوى التجهيزات الحديثة لغرف العمليات التي توسعت من غرفتين إلى 4 غرف عمليات كبرى والتجهيزات الحديثة لغرفة العناية المشددة وأجهزة الحضانات للأطفال الخدد وحديثي الولادة والخدمات الطبية التي تقدم لرعاية الأطفال والحد من وفيات الأطفال الخدج وحديثي الولادة. وأكد الوكيل مفتاح أهمية دور القطاع الصحي الخاص كشريك إلى جانب القطاع الحكومي بالمحافظة في الإسهام برفع المستوى الصحي ومواجهة الجائحات التي تنتشر بين المواطنين، وفي مقدمتها مرض الحصبة والحد من الوفيات التي تسببت بها، إلى جانب تطوير الخدمات الطبية والصحية والتخصصات النوعية. النشرة انتهت مستمعينا، ويعود لتذكيركم بأبرز العناوين. العرادة يبحث مع السفيرة البريطانية مستجدات الأوضاع وجهود حماية الملاحة البحرية. وزارة الدفاع: القوات المسلحة سترد على عدوان ميليشيا الحوثي الإرهابية في الزمان والمكان المناسبين. وكيل مأرب يبحث مع جمعية الرحمنية الإندونيسية تعزيز الشراكة الإنسانية. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار سيف الروقي، ومن التنفيذ فؤاد المجيدي. كما هي لكم التحية مني أحمد الجبري. إلى اللقاء.
1: إن القسم الدستوري الذي أديناه أنا وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي يلزمنا العمل من أجل جميع اليمنيين في الشمال والجنوب، وعلينا ألا نسمح باستنزاف قدراتنا في نزاعات بينية، وأن نعمل على تحصين جبهتنا الداخلية وفاء لتضحيات شعبنا وقواتنا المسلحة والمقاومة الشعبية وأشقائنا الأوفياء الذين سالت دمائهم دفاعا عن قضيتنا وحريتنا وكرامتنا.
2: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
1: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الرعاية الصحية الأولية تحمي الأم والطفل من مخاطر الأمراض القاتلة، فاحرصا على الحصول عليها مجاناً في إطار الجولة الثانية من النشاط الإيصالي التكاملي التي تنفذها وزارة الصحة العامة والسكان خلال الفترة من 8 حتى 13 من أغسطس 2026، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفل ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف منظمة الطفولة.
2: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
3: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.

تتوه فيه المقاصد والقصد أن تتوه.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، الاسم اليوم الشافي. ورد هذا الاسم في الحديث الشريف الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم، والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضاً يدعو له ويقول: أذهب البأس رب الناس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا يغادر سقماً، اشفي وأنت الشافي. هذا الاسم أريد به العلمية، ودل على كمال الوصفية، وجاء معرفاً بأل. ولكن لا بد من مقدمة كي يتضح ماذا تعني كلمة الشافي. أيها الإخوة، بادئ ذي بدء، الله سبحانه وتعالى قنن القوانين في الكون وثبت القوانين، وكأن القانون علاقة ثابتة بين متغيرين، ولولا القوانين ما استقرت الحياة ولا انتظمت الدنيا. فخصائص المعادن ثابتة، خصائص البذور ثابتة، دورة الأفلاك ثابتة. أقول ولا أبالغ، مليارات القوانين ثابتة لمئات ملايين السنين. يعني يمكن أن يقال لك بحساب فلكي دقيق أن الشمس تشرق في عام 2080 في 13 من شباط الساعة 5:04 مثلاً. إذاً الله عز وجل ترسيخاً للنظم وإراحةً للناس وتطميناً لهم ثبت القوانين. تنشئ بناء ضخم من الإسمنت المسلح، لو أن الحديد غير صفاته لانهار البناء. تشتري سبيكة ذهبية، لو أن الذهب غير خصائصه لخسرت ثمنها. تزرع بذرة معينة تنتج كما زرعت. حياتنا مفعمة بالقوانين الثابتة، وهذه من رحمة الله بنا. ولكن لحكمة بالغة بالغة أرادها الله، حرك شيئين: حرك الصحة وحرك الرزق. قد تأتي الأمطار وفيرة، وقد تشح السماء. قد ينعم الإنسان بصحة، وقد يفقد صحته. السؤال الآن أنه كان من الممكن، كان من الممكن ألا يمرض الإنسان إطلاقاً. أوضح مثل: قد تقتني طاولة في بيتك في غرفة الضيوف، مهمتها أن يضع الضيف عليها كأساً من الماء، وقد يقف عليها الإنسان فتحمله. ما معنى ذلك؟ كأس الماء لا يزيد وزنه عن 200 غرام، وقد يقف عليها إنسان وإنسانان وثلاثة وتحملهم. معنى ذلك أن الاحتياط فيها مئات الأضعاف. لو كان في الإنسان لكل جهاز 1000 ضعف احتياط ألغي المرض كلياً. والدليل أن تفجيراً نووياً كان في الصحراء في إفريقيا، التفجير لصالح فرنسا. بعد التفجير، والتفجير كما تعلمون ماحق من الضغط ومحرق من الحرارة،
رأوا عقربا يمشي في أرض التفجير. أجريت عليه بحوث لعشرات السنين، تبين أن العقرب يستطيع أن يعيش من دون طعام وشراب 3 سنوات، ويستطيع إذا غمسته في الماء أن يبقى حياً 3 أيام من دون هواء، ويتحمل من الإشعاع النووي ما يزيد 300 ضعف عما يتحمله الإنسان. ولو نقلته من حرارة الصحراء 60 فوق الصفر إلى 10 تحت الصفر لم يتأثر. يعني كان من الممكن ألا يكون مرض على الإطلاق، وكان من الممكن ألا يكون شح السماء على الإطلاق، لأن بعض العلماء كشفوا في الفضاء الخارجي البعيد سحابة يمكن أن تملأ محيطات الأرض 60 مرة كل يوم بالمياه العذبة. فإذا قنن الله الأمطار فالتقنين تقنين تأديب لا تقنين عجز، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ما ننزله إلا بقدر معلوم. إذن كان من الممكن ألا يكون هناك مرض إطلاقاً، وكان من الممكن ألا يكون هناك نقص في الرزق إطلاقاً، ولكن شاءت حكمة الله أن يكون هناك تقنين رزق، وأن يكون هناك تأخر صحة. ولعل الصحة والرزق، والإنسان حريص على صحته وعلى رزقه حرصاً لا حدود له، لعل في هذا تأديباً لنا. لماذا؟ لأن الإنسان خلق لجنة عرضها السماوات والأرض، وجيء به إلى الدنيا ليدفع ثمن الجنة، جيء به إلى الدنيا ليعبد الله، جيء به إلى الدنيا ليتحرك وفق منهج الله. ما أودع الله فيه شهوة إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. ليس في الإسلام حرمان، ولكن في الإسلام تنظيم. فهذا الإنسان حينما يغفل عن الله ويتحرك بدوافع شهواته بعيداً عن منهج الله يقع في شر عمله، يدفع ثمن أخطائه باهظة. ولأن الله رب العالمين، ولأنه خلقه لجنة عرضها السماوات والأرض، يؤدبه في الدنيا. هو رب. يعني سأوضح معنى كلمة رب. قد تكون مدير لمؤسسة وتعين موظف وتشترط عليه التجريب 6 أشهر. أنت كمدير مؤسسة وعندك موظف، مهمتك في هذا الوقت أن تحصي عليه أخطاءه. فإذا اعتذرت عن تعيينه في المؤسسة، لو أن ابنك في المؤسسة كلما أخطأ نبهته، كان موقفك إحصاء أخطاء، صار الموقف مع ابنك تقويم أخطاء. فلأن الله رحمن رحيم، ولأن الله رب العالمين، فإذا أخطأ العبد أدبه، أدبه إما بصحته أو أدبه برزقه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. الآيات واضحة جدا. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. إذن الله عز وجل يؤدب عباده بتقنين الرزق. قد يحرم المرء بعض الرزق بالمعصية، وفي موضوع يعالج في وقت آخر إن شاء الله، كيف يزداد الرزق؟ يزداد بالاستغفار، بإقام الصلوات، بصلة الرحم، بالتصدق، بالأمانة إلى آخره. أيها الإخوة،
إذن كان من الممكن ألا نمرض لو أن الله سبحانه وتعالى جعل في كل جهاز من أجهزتنا وفي كل عضو من أعضائنا احتياطات كبيرة جدا. الطاولة في البيت تستخدم لوضع كأس ماء، وقد يقف عليها إنسان وزنه 80 كيلو وتحمله. إذن كأس الماء 200 غرام، وزن الإنسان 80 كيلو، كم احتياط فيه؟ 300 احتياط. لو أن كل عضو في جسم الإنسان أخذ هذا الاحتياط الكبير ألغي المرض إطلاقاً، ولكن الله سبحانه وتعالى شاء لنا أن نمرض ليكون المرض أحد أكبر أسباب تربية الإنسان، لأن الإنسان بحسب فطرته حريص على وجوده وعلى رزقه. أيها الإخوة، الآن في إشارة ثانية في القرآن دقيقة جداً متعلقة باسم الشافي. قال تعالى: الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقين. دقق في السياق: الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين. الآية الثالثة بحسب السياق: وإذا أمرضني فهو يشفين. لا، قال: وإذا مرضت. عُذي المرض إلى الإنسان، بمعنى أن خلق الله كامل كمالا مطلقا، ولكن أخطاء الإنسان قد تكون أخطاء فردية وقد تكون أخطاء في العصر، في عصر الضجيج، في عصر التلوث، في عصر تغيير خلق الله. يعني معظم حياتنا فيها تغيير لخلق الله. نريد أن ينمو هذا الفروج إلى كيلوغرام بأربعين يوم، إذن يجب ألا ينام، هذا وضع غير طبيعي. نريد أن نطعم البقر طحين الجياف، فجن البقر واضطر الإنسان أن يحرق 30 مليون بقرة، ثمنها 33 مليار جنيه استرليني، وما جنون البقر إلا من جنون البشر. لما عم نغير خلق الله عز وجل، لما عم ننام في النهار ونسهر في الليل، هذا بخلاف منهج الله عز وجل. لما عم نحاول ناكل كل شيء بكل الأوقات عن طريق زراعة محمية، في إلى أخطار. هذه طبيعة حياتنا، فيها أخطار كبيرة جدا. لما منحاول نحفظ الطعام بمعلبات، نضع مادة مضادة للفساد، بنزوات الصوديوم والمادة مسرطنة. لما استخدمنا المبيدات الكيماوية، هي رفعت ملوحة التربة. يعني لما استخدمنا الأدوية الكيماوية أيضا، الدواء الكيماوي يحل مشكلة من جهة ويخلق مشكلة من جهة ثانية، في تغيير لخلق الله. يعني أكثر ما يعانيه الناس من الأمراض، من التلوث، من استخدام المبيدات، من استخدام الأسمدة الكيماوية، من استخدام المشتقات البترولية، والآن الخبر الأول في العالم ارتفاع الحرارة، الاحتباس الحراري بسبب ثاني أكسيد الكربون. إذن المرض يعزى إلى الإنسان، الخطأ من الإنسان. لو تصورنا أن الإنسان اتبع القواعد الصحية التي جاءت بها رسالات الأنبياء لقل المرض إلا أن يكون قضاءً وقدراً. أقول كلام دقيق، أحياناً يأتي المرض قضاء وقدر، لكن في الأعم الأغلب يكون المرض عقب تقصير في تطبيق التعليمات التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام. يعني في مستشفى بألمانيا كتب عليها: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع، محمد بن عبد الله. هذا الكلام يعد كلاماً أساسياً في الطب الوقائي: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. إذن لو أن الإنسان طبق التعليمات لتمتع بصحة جيدة طوال حياته. وقد تلاحظ أحياناً إنسان يحرص على تطبيق التعليمات الصحية حرصاً بالغاً، في الأعم الأغلب يتمتع بصحة عالية جداً. وكان هذا العالم الجليل
الذي رؤي في 96 منتصب القامة، حاد البصر، مرهف السمع، إذا سئل يا سيدي ما هذه الصحة التي حباك الله بها؟ يقول يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. من عاش تقياً عاش قوياً. إذن الله عز وجل ثبت أشياء استقراراً للنظام، وحرك شيئين، حرك الرزق وحرك الصحة، ليكون هذا التحريك أداة تأديب لنا. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. هذا هو التأديب وهذه هي التربية. فلذلك وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. لكن لو دخلنا في تفاصيل اسم الشافي من الزاوية العلمية، الله عز وجل أودع فينا جهاز المناعة، وجهاز المناعة يكاد يكون جيشاً بكل ما في هذه الكلمة من معنى. جيش، قوام هذا الجيش الكريات البيضاء، هذه الكريات مجموعة فرق، هناك فرقة الاستطلاع، فرقة معلومات، استخبارات، أو اسمها في بعض الجيوش الاستطلاع، مهمتها معلوماتية فقط. فإذا دخل إلى الجسم جرثوم تتجه كريات بيضاء من فرقة الاستخبارات، تقترب من هذا الجرثوم وتأخذ شفرته الكيماوية وتعود، لا تقاتله إلا أنها تستكشف خصائصه، شفرته الكيماوية، وتذهب إلى مؤسسة معامل الدفاع. فرقة ثانية مهمتها تصنيع السلاح، متواجدة في العقد الليمفاوية. فالكريات البيضاء من فرقة الاستطلاع تأخذ شفرة الجرثوم الكيماوية وتتجه إلى العقد الليمفاوية. في العقد يصنع المصل المضاد للجرثوم. لكن أعظم ما في الفرقة الثانية تصنيع المصول، الذاكرة. قد نعطي الطفل مثلاً لقاح الكوليرا، يعني جرثوم مضعف، فكما هي العادة الكريات البيضاء الاستطلاعية تأخذ شفرته الكيماوية وتذهب إلى العقد الليمفاوية في فرقة تصنيع المصل، وتعطى الشفرة وتصنع المصول المضادة لهذا الجرثوم وتحفظ في ذاكرة هذه الفرقة. فإذا عاد الجرثوم بعد 70 عاماً الملف جاهز. لذلك لولا ذاكرة فرقة تصنيع المصول لما كان من معنى إطلاقاً للقاحات في الأرض، لا قيمة للقاحات أساساً من دون ذاكرة مودعة في فرقة تصنيع المصول. الفرقة الثالثة فرقة المقاتلين، هذه الفرقة مهمتها أن تأخذ المصل المضاد وتتجه إلى الجرثوم، وتجري معركة بين الكريات البيضاء المقاتلة، الفرقة الثالثة، وبين الجرثوم. أحياناً الإنسان يرى ورماً خفيفاً ثم بقعة بيضاء من القيح، هذه نتائج المعركة، معركة تجري في الجسم بين الكريات البيضاء المقاتلة وبين الجراثيم. فإذا حسمت المعركة لصالح الكريات البيضاء في فرقة الخدمات، هذه تنظف أرض المعركة وتزيل آثار العدوان.
اكتشف بعض العلماء فرقة خامسة كشفها في عام 67 اسمها فرقة المغاوير، التعبير الأجنبي الكوماندوس. هذه الفرقة تستطيع أن تكتشف الخلية السرطانية في وقت مبكر جداً وتلتهمها. وقد ثبت أن كل إنسان في دمه ملايين الخلايا السرطانية لكنها غير مفعلة، عليها قامع يقمعها يمنع تفعيلها. فإذا ذهب القامع عن بعضها، الفرقة الخامسة المغاوير تكتشف هذه الخلية السرطانية فتلتهمها وينجو الإنسان من الورم الخبيث. قال هذا القامع ما الذي يفكه؟ الشدة النفسية، الخوف، القلق، الحقد. لذلك قال تعالى قل موتوا بغيظكم، قل موتوا بغيظكم. الغيظ مميت. الآن المرض الأول في العالم الشدة النفسية، الخوف، تهديد. قد يكون في سلامة لكن ما في أمن. الأمن عدم توقع المصيبة، أما السلامة عدم وقوع المصيبة، في فرق كبير. لذلك قالوا أنت من خوف المرض في مرض. يعني أحياناً تأتي أمراض القلب من الخوف من مرض القلب. أنت من خوف المرض في مرض، ومن خوف الفقر في فقر، وتوقع المصيبة مصيبة أكبر منها. أنت من خوف التهديد في مرض، من خوف شبح الحصار الاقتصادي في مرض، من خوف شبح الاجتياح في مرض. هي كل أمراض الإنسان الآن يتحمل من الضغوط ما لا يحتمله إنسان في عصور سابقة. لذلك ما في حل إلا التوحيد. ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. ما في حل إلا أن ترى أن أمرك بيد الله، وأن الذي خلقك لن يسلمك إلى أحد غيره، إليه يرجع الأمر كله فاعبده. ما لم توقن أن أمرك وسلامتك وأهلك وأولادك ورزقك وصحتك بيد الله، وأنك إذا كنت مع الله كان الله معك، وإذا عبدت الله أنشأ الله لك حقاً عليه ألا يعذبك. هذه المعاني الناس في أمس الحاجة إليها. قال تعالى فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الفرقة الخامسة إذن فرقة مغاوير. ما الذي يفك القامع؟ الشدة النفسية والإشعاع النووي ووصول مشتقات البترول إلى جوف الإنسان. هذا الذي يغسل المحركات بالبنزين إذا أكل بيديه قبل أن يغسلهما جيداً في عنده احتمال وصول المشتقات إلى جوفه، وهذه تسبب الأورام. وشيء آخر كما قال العلماء التوسع في استخدام البلاستيك. يعني البلاستيك يجب أن نبتعد عن استعماله مع الحرارة الشديدة أو مع المواد الحامضة، أو أن يدخل إلى جوفنا بعض منه عن طريق التيفال. يعني وعاء تيفال بعد سنتين بصير حديد. المادة أين ذهبت؟ أكلناها. فمشتقات البترول والتوسع في استخدام البلاستيك والإشعاع النووي والشدة النفسية تفك القامع. لذلك ارتفاع نسب أمراض السرطان إلى 10 أمثال أصبحت لخطأ في عصرنا، أو خطأ أو ضعف في نفوسنا أو ضعف في إيماننا. هذه حقيقة أيها الإخوة. الآن في غدة اسمها التايموس اكتشفت أخيراً أنها غدة لا وظيفة لها، هكذا قال الأطباء. ثم اكتشف أنها أخطر غدة في جسم الإنسان. قال هذه مدرسة حربية تدخلها الكريات البيضاء وتبقى فيها سنتين تتعلم من هو الصديق ومن هو العدو.
كرية بيضاء مع سلاح خطير، الكرية المحاربة الفرقة الثالثة، هذه سموها الخلية التائية الهمجية، جاهلة تدخل لهذه الغدة وتبقى سنتين، لما كبرت لمئات المرات بدت وكأنها مدرج روماني، وهذه الخلايا التائية الهمجية كأنهم طلاب علم. تبقى الخلية التائية الهمجية سنتين وبعدها تمتحن. هناك مخرجان امتحانيان، الأول تعطى هذه الكرية الممتحنة عنصر صديق، فإذا قتلته ترسب وتقتل، وإذا لم تقتله تنجح وتتخرج. ثم تمتحن امتحان آخر، تعطى عنصر عدو، فإذا لم تقتله ترسب وتقتل، وإذا قتلته تنجح وتتخرج. قال بعد سنتين تضمر هذه الغدة ضموراً كلياً، الأمر الذي حدا بعض الأطباء يقول لا وظيفة لها. تبين أن الجيل المتخرج يتولى إلى نهاية الحياة تعليم الأجيال الصاعدة، فصار أول جيل تخرج من هذه الكلية الحربية يتولى تعليم الأجيال الصاعدة، لكن بعد 60 أو 70 يضعف التعليم، مع ضعف التعليم تنشأ حالة اسمها الخرف المناعي، منها التهاب المفاصل الرسوي، منها 7 أمراض تقريباً. يعني ما معنى التهاب مفاصل؟ يعني ضعف التعليم، صار العنصر القوي الكرية البيضاء تقتل الصديق، يعني حرب أهلية صار. معنى التهاب مفاصل رسوي يعني حرب أهلية بالجسم. أيها الإخوة، جهاز المناعة، هذا الجهاز يؤكد اسم الشافي، جيش بكل معاني هذه الكلمة، هذا الجيش يقويه الأمن والحب والود، يضعفه الخوف والقلق والحقد.

أجرني من القيد الذي شد معصمي. قصدتك من كل الجهات مناديا أجرني من القيد الذي شد دمع الصامي. أعدني لنفسي كم تغربت حالي.

0: متقدم
1: أم اليمن أمي
2: على بساط الشجن
0: من مملكة سبأ الانطلاقة
2: من خلف كثبان الرمال إلى جبال كوكبان
0: ومنها إلى وديان تهامة
2: نحلق سويا إلى سهول الخوخة
0: نبحر معا في شواطئ حضرموت
2: يدهشنا سحر الطبيعة وروعتها في سقطرى وبرع
0: تبهرنا السعيدة بجمالها الفتان في غابات حوف
2: نستمتع وإياكم بالطبيعة الخلابة من محمية عتمة
0: على بساط الشجن إعداد وتقديم أمل خالد وغادة الحسيني
2: إخراج نصر الأغبس
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الأعزاء نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج على بساط الشجن

0: مدينة دمت تعد من أهم مدن الجمهورية اليمنية سياحياً، وهي إحدى مدن محافظة الضالع، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى ملك حميري كان يدعى دمت. وتقع المدينة بين صنعاء وعدن، ويبلغ تعداد سكانها 15,000 نسمة يعملون في الزراعة والتجارة والسياحة. ومن أهم المعالم السياحية في المدينة البحيرة المعلقة، وهي عبارة عن بحيرة مائية على قمة جبل بها مياه دائمة، ويسمى هذا الجبل بالحارضة الكبيرة، وهو عبارة عن جبل يبلغ ارتفاعه تقريباً 250 متراً، وهو بشكل مخروطي في نهايته توجد هذه البحيرة بقطر 50 متراً. يشاهد هذا الجبل للقادم إلى المدينة من مسافة 2 كيلومتر، ومن عليه تشاهد مدينة دمت بمعالمها الحضارية والطبيعية بشكل واضح من جميع الاتجاهات. وسمي هذا الجبل بالحرضة نسبة إلى حرضة الطعام المصغرة التي يتم طباخة أشهر وجبة غذائية في اليمن في هذه الحرضة المصنوعة من الفخار.
1: الحرضات، توجد بهذه المدينة 9 حرضات جبال كلسية تنتشر على مساحة المدينة باختلاف أحجامها، وهي عبارة عن فوهات براكين صغيرة. وادي بنا، يمر وادي بنا في الجانب الشرقي من المدينة في شريط مائي جار على مدى أيام السنة، يزداد نشاطه أيام موسم الأمطار، وتوجد على ضفتيه شريط زراعي مخضر بألوان مختلفة من المزروعات كالذرة الرفيعة والطويلة والبقوليات وأشجار الفواكه التي تعانق هذه المياه الحية طوال فترة بقائها. الينابيع، ومن أهمها ينبوع الدرويش، والمتكون من ينابيع عدة مائية ساخنة أي عيون كبريتية تخرج من بطن الهضبة من الجهة الشرقية لوادي بنا، ويعتبر أهم حمام يجري الماء فيه منذ عقود طويلة، ويستثمره أحد المواطنين من أبناء المدينة. وكذلك عيون البربرة العليا، وهي عبارة عن عيون عدة تنبع في مقر الوادي أي وادي بنا، مما تضيف على المياه الجارية نوعا من النشاط والسخونة. أما حمام الجرب فهو عبارة عن عيون ساخنة طبيعية أيضا تستخدم في علاج أمراض الجرب والفطريات، يستخدمه المرضى للتداوي من الجرب، وعدد كبير يشفى يأتون إليه من كل مكان.

0: عدنا إليكم مستمعينا من جديد. تقع مدينة دمت في منتصف الطريق الرئيسي الذي يربط بين يريم شمالاً وقعطبة جنوباً، وهي من مستوطنات الجغرافية الخصيب، وتوفر المياه بغزارة في وديانها المرتفعة من وادي بنا على مدار العام، وكثرة الأشجار المثمرة والأعشاب فيها. وفي العصور التاريخية الحضارية كانت ضمن إطار مناطق نفوذ الدولة الأوسانية، ثم آلت إلى وريثتها الدولة القتبانية من القرن السابع قبل الميلاد. حتى أفول الدولة القتبانية في مطلع القرن الأول الميلادي وقعت تحت سلطة أريدانيين حتى مطلع القرن الخامس الميلادي، وتركت مراحل تعاقب الحضارات على مديرية دمت الغنية بمواردها الزراعية وحماماتها الطبيعية المعدنية والكبريتية العلاجية كثيراً من الشواهد الأثرية.
1: المعالم التاريخية في مديرية دمت: قلعة دمت تطل على مدينة دمت القديمة ويرجع تاريخها لعصر ما قبل الإسلام، ويمكن الصعود إليها عبر طريق مرصوفة بالأحجار على هيئة درج تصل من خلالها إلى البوابة الرئيسية للقلعة التي تم تجديدها خلال فترة حكم الدولة الطاهرية بعمل عقد حجري بشكل قوس. ويوجد داخل القلعة بقايا آثار مبان مهدمة وصهاريج مياه منحوتة بالصخور، جدرانها مقززة لا زالت قائمة حتى الآن. ومن قمة هذه القلعة يمكن مراقبة كل مدخل المديرية وحراسة محطات الطريق التجارية القديمة درب الملك أسعد الكامل التي كانت تبدأ من عدن ثم لحج والضالع وقعطبة ودمت ويريم ثم ذمار وصنعاء وعمران وسعدة ثم نجران ونجد والحجاز. وبذلك اكتسبت مديرية دمت ميزة جديدة إلى جانب غنائها بثرواتها الزراعية والطبيعية. وزاد من أهميتها موقعها على طريق التجارة القديمة كمحطة رئيسية لاستراحة القوافل التجارية والتزود بالمؤن والاستشفاء في حماماتها العلاجية الحارة طبيعيا. ومن مآثرها القديمة سد العرفان وقفلة العرفان والمقابر القديمة الموجودة عند سفحها، بالإضافة إلى مدافن الحبوب الصخرية التي كانت تخزن فيها الكميات الزائدة عند الحاجة نظرا لحجم الإنتاج الكبير لمختلف أنواع الحبوب وأهمها الذرة الشامية.
0: أغلب المعالم التاريخية المتفرقة في دمت تنسب إلى السلطان الطاهري عامر بن عبد الوهاب، مثل سد عامر بن عبد الوهاب، ويقع في الجهة الغربية من مدينة دمت القديمة، ويعد عملاً هندسياً عظيماً، وهو سد محفور في الصخر، وشيدت واجهته بالأحجار المهندمة والقضاض، وله سلم من الداخل، ولازال بحالة جيدة حتى الآن. وكذلك سور عامر بن عبد الوهاب كان يحيط بمدينة دمت القديمة كأحد التحصينات الدفاعية لحماية المدينة، وتهدمت معظم أجزاء السور، ولازالت بقايا آخر أجزائه من أساسات السور تمتد على مسافة 2 كيلومتر في

0: الجهة الشمالية من المدينة، وكذلك في الجهة الجنوبية الشرقية، ويصل الارتفاع ما تبقى من السور نصف متر فقط.
1: جسر عامر بن عبد الوهاب، يعتبر هذا الجسر عملا هندسيا معماريا عظيما، يقع في الجهة الجنوبية الشرقية من مركز مديرية دمت، ويبعد مسافة 2 كيلومتر. قوام بناء الجسر الأحجار الصلبة المهندمة ومادة القضاض، شيد على هيئة شكل القوس بطريقة فنية رائعة، وكان الهدف من تشييد الجسر هو الربط بين ضفتي وادي بنا الشهير وتسهيل حركة النقل للمواطنين عبر القوافل التجارية وغيرها أثناء موسم الأمطار وارتفاع منسوب المياه في الوادي وقوة اندفاعها.
0: حمامات دمت. سميت مدينة دمت بحمام دمت لكثرة حماماتها الطبيعية الصحية المنتشرة في كل أرجائها، والتي يصل عددها إلى 8 حمامات، وهي حمام الأسدي، وحمام الحمدي، وحمام الحسن، وحمام الظليمي، وحمام الحساسية، وحمامات البربرة العليا والبربرة السفلى، وحمام العودي، وسبع عيون تتدفق في الحرض الكبرى.
1: بركان دمت فوهة بركانية نشأت بشكل مقلوب، تتخذ غالبية البراكين في العالم مظهرا على هيئة جبل مخروطي الشكل، تضيق فوهته من الأعلى وتتسع قاعدة البركان بشكل أكبر من الأسفل، لكن فوهة بركان دمت عكس ذلك تماما، فهي ليست هضبية أو طبقية، مما يجعلها أعجوبة حقيقية بنظر الجيولوجيين. يصنف الجيولوجيين منطقة دمت باعتبارها مدينة نائمة على فوهة بركان ملتهب، فقد كان هذا البركان نشاطه منذ زمن سحيق، حيث كانت المنطقة قديما متنفسا لبركان هائج. كان ذلك البركان عنيفا قبل أكثر من 14 مليون سنة، قد خلف وراءه هذه المنطقة التي تعد قطعة من عصر الثورات البركانية التي شهدتها الأرض في العصر الثلاثي وفقا للدراسات الجيولوجية المحلية.
0: ونتيجة لذلك النشاط البركاني الهائل، خلف البركان منطقة غنية بالمياه الكبريتية الساخنة ومجموعة فوهات بركانية طبيعية ونادرة. فبعد سلسلة من الثورات البركانية تعرضت لها المنطقة، فقد هذا البركان في دمت نشاطه، وقد تفاعلت المعادن المنصهرة لتجعل من المياه الجوفية ينابيع حارة تندفع بقوة من باطن الأرض عبر عيون طبيعية ساحرة، كما يرفع بها عبر منافذ الأحواض والآبار المفتوحة من قبل بعض المستثمرين بغرض تغذية حماماتهم بالمياه المعدنية الساخنة.
1: جرى استثمار الينابيع الحارة طيلة العقدين الماضيين لتلبية احتياج الوافدين من الزوار والسياح للمياه الكبريتية التي يبحثون عنها للاستشفاء والعلاج، إذ يؤكد المختصون أنها تصلح للكثير من الأمراض الشائعة والمستعصية. وأصبحت هذه الفوهات البركانية تزين وجه منطقة دمت، وتتناثر في جغرافيا دمت عدد من الفوهات البركانية الساحرة والمدهشة، والتي تعرف علميا باسم النتوءات الكلسية، فيما تعرف شعبيا الحرضات بحسب ما يطلق عليها السكان المحليون لكونها تشبه الوعاء الشعبي الحرضة، أو ما يسمى حرضة السلتة، وهو وعاء مصنوع من الصخور والحجر الجرانيتي، ما تزال تستخدمها الموائد اليمنية حتى يومنا هذا.
0: تتوفر المياه العذبة بغزارة في منطقة دمت ووديانها المتفرعة من وادي بنا الواقع في محافظة إب على مدار العام، وتكثر الأشجار المثمرة وكثافة الأعشاب. يمكن الصعود إلى أعلى فوهة دمت عن طريق سلالم حديدية، وقد تم إنشاءها للصعود إلى أعلى الفوهة منتصف 70ات القرن الماضي، ويصل عدد درجة السلالم إلى أكثر من 500 درجة.
1: وإذا حدثناكم مستمعينا الكرام عن التركيب الجيولوجي لفوهة بركان دمت، ففي طليعة التغييرات التي أحدثتها حركة الصفائح في باطن الأرض والأنشطة الزلزالية والتي حدثت خلال حقبة الثورات البركانية في المنطقة، وبالتالي أنتجت مجموعة من الفوهات البركانية المتناثرة على قمم وقيعان مديرية دمت، والتي يبلغ عددها 7 فوهات بركانية أو الحرضات، وهي متفاوتة الأحجام والأشكال.
0: جميع هذه الفوهات عبارة عن هضاب كلسية مخروطية عريضة القاعدة، يقل عرضها كلما ارتفعت إلى الأعلى، وهي مجوفة من الداخل، إضافة إلى أعماق تجاويفها المتفاوتة التي لا تخلو من وجود المياه الساخنة في غليانها بشكل دائم. أكبر تلك الفوهات فوهة البركان الأكبر والشهير باسم فوهة دمت أو الحرض الكبرى، وتقع شرق المدينة، ويراها القادمين إلى المدينة من الاتجاهين على طريق صنعاء وعدن على بعد 3 كيلومتر. وتشير أحد الدراسات التي أجريت اختبارا للمياه الكبريتية لحمامات دمت بأنها تتمتع بخصائص علاجية هامة، وتحتوي هذه المياه على العناصر الكالسيوم والبيكربون والكلوري والهيدروجين، وهي من المياه النادرة التي تتميز بخصائص علاجية واستشفائية محبذة لدى الكثير من الناصحين والمختصين في مجال التداوي الطبيعي بالمياه البركانية. وعدد الحمامات الحارة داخل مدينة دمت تقدر بقرابة 20 حماما للمياه الكبريتية، وهي موزعة على مساحة لا تزيد عن 1.5 كيلومتر مربع، ولكن بعض هذه الحمامات توقفت عن العمل نتيجة الأعمال وجفاف ينابيعها، والبعض الآخر توقف بسبب منافسة الحمامات الحديثة التي أقامها مستثمرون محليون بمواصفات حديثة ومزودة بملحقات للإقامة والسكن، مما جعلها أكثر جذباً للزوار القادمين من مختلف مناطق اليمن.
1: وتوجد حمامات خاصة داخل بعض المنازل وهي غير متاحة للعموم، ويصل عدد الحمامات المتاحة للعموم والزائرين حالياً إلى 9 حمامات فقط. تتدفق تلك المياه الحارة من الينابيع الصخرية العلوية، والبعض الآخر تتدفق مياهها من فوهات أرضية بغزارة وقوة كبيرة، وتتفاوت كميات المياه المتدفقة من ينبوع إلى آخر، حيث تصل في أكثرها غزارة من 80 لتراً إلى 70 لتراً، وفي أدناها تقدر بحوالي 20 لتراً إلى 15 لتراً في الثانية.

0: نرحب بكم مستمعينا من جديد، وحديثنا الآن عن الملابس الشعبية لأهالي دمت. تتميز كل منطقة في بلادنا بملابس معينة مختلفة عن غيرها في بقية مناطق الجمهورية، وهذا ما يجعل لكل منطقة رونقها الخاص ومزاياها. وعن مدينة دمت، فتتميز المرأة بلبسها الفستان أو ما يسمى شعبيا الزنة، وهو زي تقليدي مكون من قطعة واحدة له أكمام طويلة ويكون بمقاس المرأة تماما، وترتدي عليه اللثام بالطريقة التقليدية التي تغطي وجهها بالكامل وتبرز عيناها فقط، ولا يوجد لون معين لهذا اللباس.
1: وعندما ترى امرأة من مدينة دمت ترتدي البالطوها الأسود والخمار أو الشرشف، فاعلم أنها ستخرج من هذه المنطقة متجهة إلى منطقة أخرى. أما عن الفتيات في دمت فتتميز بلبسها لغطاء في الرأس يسمى شعبيا القبع، وتظل الفتاة ترتديه إلى حين بلوغها، ومن ثم ترتدي اللثام والزنة. وبالنسبة للعروس في منطقة دمت فهي ترتدي الثوب الأبيض وأساور ذهبية تغطي كلتا يديها ورقبتها.
0: أما عن ملابس الرجال في دمت فهم كأغلبية المناطق اليمنية، يرتدون الثوب والجنبية أو المعوز والقميص مع الحزام، لكن يتميز العسان في هذه المنطقة بلبس المعوز والقميص بشرط أن يكون أبيض اللون، ويرتدي معه حزاما أسود ويحمل سيفا مصنوعا من الفضة قديما وحاليا سيفا مطلي بالذهب.

0: عدنا إليكم مستمعين من جديد ووصلنا لآخر فقراتنا وهي اللهجات، وإليكم لهجة منطقة دمت.
1: باهر معناها جميل، اسرح معناها اذهب،
0: ودرت معناها أرسلت، اشحر بمعنى انظر،
1: فدرة معناها قطعة من الخبز، واشبك معناها ماذا بك،
0: ولياه معناتها لماذا، والمذرب معناته الثور،
1: ايش اشتيك معناها ماذا تريد، وهنجدو معناها إنه هناك.
0: ويقال حرف لا قبل السؤال عن أي شيء مثل قد لا فعلت، هل فعلت،
1: ومثلها أيضا قد لا سرحت مثل، وهي بمعنى هل ذهبت، ومثلا أيضا قد لا ذاكرتي، وهي بمعنى هل ذاكرتي.
0: ومن الأمثال الشعبية لمنطقة دمت وما جاورها،
1: من هذه الأمثال لو شي شمس إني من أمس، ومعناها لو كان بها خير لكانت وصلت مبكرا.
0: وأيضا من الأمثال بخت الملاح في الضياع والعور في الزاوية، أي قدر الإنسان مكتوب، فقد يكون حظك سيء وأنت تتعب من أجل الوصول إليه، بينما يكون حظك جيدا وأنت لا تفعل شيئا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
1: وبهذا مستمعينا نكون وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. دمتم ودم الوطن بألف خير.
2: كنتم مع
3: على بساط الشجن،
2: إخراج نصر الأغبس،
3: الإشراف البرامجي مبخوت السيفي،
2: الإشراف العام علي الحواني.
4: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
5: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
6: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة، كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
7: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموافق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
8: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
9: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
7: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
10: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
2: بنادق الانصاف مظلم سود القوالب باتجل همومه اذا دعا لباشر ما هو مختار.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: يشهد الله.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5. إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يوم مصرفية ويجب فتح حسابات رف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
5: موجز الثالثة عصرا من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، مرحبا بكم. دعا عضو مجلس القيد الرئاسي محافظ مأرب سلطان العرادة المجتمع الدولي للانتقال من مرحلة الإدانة إلى اتخاذ خطوات عملية ورادعة تكفل وقف انتهاكات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها وفرض عقوبات أكثر صرامة تحد من قدراتها على مواصلة تهديد الأمن والاستقرار. وأكد العرادة خلال لقائه أمس عبر الاتصال المرئي بسفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبد الشريف أن استمرار المواقف الدولية بهذا المستوى إزاء ممارسات الميليشيات الحوثية شجعها على التمادي في أعمالها العدائية وتعميق الأزمة الإنسانية في بلادنا وتصعيد هجماتها ضد المدنيين والمشاة الحيوية واستهداف السفن التجارية والممرات البحرية في تحد سافر للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن. نعت قيادة العمليات المشتركة للقوات المسلحة استشهاد 17 جنديا وضابطا من أبطال القوات المسلحة وإصابة آخرين إثر هجوم إرهابي شنته الميليشيات الحوثية باستخدام عدد من الصواريخ البالستية والطائرات الانتحارية. زار وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد الرب مفتاح جرح القوات المسلحة جراء الاعتداء الغادر الذي استهدف معسكرا للقوات المسلحة بصواريخ أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران والذين يتلقون الرعاية الطبية في هيئة مستشفى مأرب العام. اختتمت بمحافظة مأرب أمس دورة تخصصية ل 29 من منتسبي وزارة الداخلية في مجال مهام وواجبات أقسام الشرطة والتي استمرت 6 أيام. وفي الختام أشار وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن اللواء ناصر رقيب إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار استراتيجية شاملة لإعادة بناء المؤسسة الأمنية بناء علميا سليما تبدأ بإعداد الكوادر الشرطية في مختلف المجالات علميا وعمليا بما يرفع قدراتها وكفاءاتها في أداء واجباتها ومهامها باحترافية وكفاءة عالية. بحث وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد الرب مفتاح مع رئيس جمعية رحمانية الإندونيسية مصباح رشاد والوفد المرافق له الذي يزور المحافظة تعزيز الشراكة الإنسانية ومجالات التدخلات الممكنة للتخفيف من معاناة النازحين والمجتمع المضيف. ختاما تفقد وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد الرب مفتاح مستوى الجاهزية لمستشفى الحياة التخصصي وحشد كافة الإمكانات والموارد للقطاعين العام والخاص في مواجهة تفشي مرض الحصبة. أطلع الوكيل مفتاح مع مدير مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور أحمد العبادي على مستوى الخدمات في قسمي طوارئ والعزل بالمستشفى، إضافة إلى أعمال التوسعة في قسمي العمليات الجراحية وحضر

0: نات الأطفال القدجي. ختام الموجز، نلتقيكم في نشرة الخامسة في أمان الله.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بتعاون مع إذاعة مأرب.
1: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
3: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
4: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العصر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: كيف تقوي إيمانك؟ كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سند.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على خير من أرسله الله رحمة للعالمين، محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، إخوان الكرام، أخوات الكريمات، المستمعون والمستمعات، مرحبا وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج كيف نقوي الإيمان، ومع الحلقة 29 لنقف وإياكم مع وسيلة من أهم الوسائل من وجهة نظري لتقوية الإيمان. هذه الوسيلة جعلها الله جل وعلا هي العبادة كلها. البعض من الناس يقولون بأنها مخ العبادة، وهذا الحديث فيه ضعف، لكن هذه الوسيلة هي العبادة كلها. لعلكم عرفتم ما الذي أريده، إنه الدعاء ومناجاة الله جل وعلا والانكسار بين يديه، إنه التضرع واللجوء إلى الله عز وجل. الدعاء، يقول الله جل وعلا: وقال رب

قال الله إن الذين يستكبرون عن عبادتي فسمى الدعاء عبادة. بل إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يسأله: أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه، نرفع أصواتنا بالدعاء. فنزل جبريل عليه السلام على نبينا صلى الله عليه وسلم بقول الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب أجيب.

0: كل آيات السؤال في القرآن أجيب عنها بكلمة قل. قل يا محمد، يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى. آية الدعاء هنا، آية السؤال في الدعاء، وإذا سألك عبادي عني، لم يقل الله فقل يا محمد إني قريب، بل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ولم يقل فقل إني قريب، لأنه لا واسطة بيننا وبين الله عز وجل، لا واسطة نتقرب بها إلى الله عز وجل. ربنا جل وعلا أقرب إلينا من حبل الوريد. ما عليك فقط إلا أن تتضرع وأن تتذلل بين يدي ربك جل وعلا، وترفع أكف الضراعة إليه، ليستجيب الله عز وجل دعاءك. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا في حديث آخر بأن الله جل وعلا يستحي أن يرد يدي عبده صفرا خائبتين. يا الله، إذا رفعت يديك إلى السماء تدعو الله جل وعلا، الله جل وعلا لا يمكن أبدا، بل إن الله لا يستحي أن يردك خائبا دون إجابة. يا الله، ما الذي علينا؟ فقط علينا أن نرفع أكف الضراعة إلى الله عز وجل، ندعوه أن يستجيب لنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا في الحديث الصحيح قال: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، إن الإيمان لا يخلق يعني يبلى، إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. أسألوا الله جل وعلا أن يجدد إيماننا. إذن أكثروا من الدعاء بتجديد الإيمان، أسأل الله أن يجدد إيماننا. الحديث حسنه الإمام الألباني عليه رحمة الله. إذن هذا كلام النبي، اسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الدعاء وحبة الكرام أمره وشأنه عظيم. يقول أحد السلف الصالح: دخلت على الله، والدخول هنا مجازا حتى لا يفهم البعض فهما خاطئا، دخلت على الله عز وجل من باب الطاعات، فوجدته مليء، ذاك الذي يصلي، وذاك الذي يصوم، وذاك الذي يزكي، وذاك الذي يحج، وذاك الذي يقرأ القرآن. باب العبادات كثير من الناس من يفعله. قال: ثم دخلت على الله جل وعلا من باب الذل والانكسار، فوجدته فارغا، فدلفت، يعني دخلت. اللجوء، الانكسار، التذلل، التضرع بين يدي الله عز وجل من الأمور المهمة جدا، لأن هذا مما يتمم أو مما يظهر لنا معنى العبودية لله جل وعلا. ما أجمل أن تقف بين يدي ربك جل وعلا ذليلا منكسرا مفتقرا عاجزا بين يديه، ترفع أكف الضراعة إلى ربك، تدعوه بأن يجدد إيمانك، تدعوه بما تريد. ونحن نعلم أن الله جل وعلا كما أخبرتكم قبل قليل بأنه يستحي أن يرد يدي عبده صفرا خائبتين إذا ارتفعتا إليه. ولنعلم عندما ندعو الله عز وجل، أحبة الكرام، إخوان المستمعون والمستمعات، بأننا عندما ندعو الله عز وجل نعلم يقينا بأن الله سيستجيب هذه الدعوة. إياك أن تشك قيد لحظة أن الله لن يستجيب لك، لتكن على يقين بأن الله جل وعلا سيستجيب لدعائك. فاستجابة الدعوة على ثلاثة أحوال: إما أن يستجيب الله جل وعلا لدعوتك عاجلا فترى إجابة الدعوة أمام عينيك، وإما أن يرد الله جل وعلا عنك بهذه الدعوة قضاء وقدرا كان قد قدره عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرد القضاء إلا الدعاء. فكما أن الترس يدفع السهم، الدرع، فيتدافعان، فكذلك الدعاء والبلاء يتعالجان، يعني يتصارعان. فالدعاء كالأسباب التي تتخذ أو تتخذ لتحقيق الغايات. الحال الثالث: إن لم يستجيب الله جل وعلا دعاءك عاجلا أو يرد عنك قضاء كان قد قدره عليك، يؤجل الله جل وعلا إجابة هذه الدعوة لك إلى يوم تتمنى فيه الحسنة الواحدة. إذن عندما ندعو الله جل وعلا لنكن موقنين بأن الله جل وعلا يستجيب لنا هذا الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كما روى الحاكم في المستدرك يقول: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو الله بدعوة، ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها مأثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه إحدى ثلاث: إما أن يستجيب له دعوته، أو يصرف عنه من السوء مثلها، أو يدخر له من الأجر مثلها. قالوا: يا رسول الله، إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. يا الله، إذا أكثرنا من الدعاء الله جل وعلا أكثر. وهذا تصديقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه، عندما قال الله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بالنوافل ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وفي حديث آخر: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. يعني ما دمنا نكثر فالله جل وعلا أكثر. ولنعلم جميعا أن كل الأنبياء لجأوا إلى الله جل وعلا بالدعاء في أشد أحوالهم. فنبي الله إبراهيم يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل وهو يلقى في النار. نبينا صلى الله عليه وسلم: الذين قالهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن ما علينا إلا أن نتضرع ونحسن اختيار الأوقات لدعاء ربنا جل وعلا حتى يستجيب الله جل وعلا لنا. أسأل الله جل وعلا أن يجدد إيماننا، وأسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم إيمانا صادقا وعلما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إلى أن ألتقيكم في حلقة قادمة من حلقات برنامج كيف نقوي الإيمان، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال
2: إذاعة مأرب، منكم وإليكم. 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
2: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
1: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: لأن الوطن أغلى ولأن تماسكنا هو سر قوتنا، يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاغة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.
5: مرحبا بكم متابعينا إلى فقرة لمحة من تاريخ الإمامة، وسنتحدث فيها حول استراتيجية تجويع الإماميين للشعب في اليمن من أجل تطويعه وإخضاعه. على مدى قرون ارتبط تاريخ الدويلات الإمامية المتعاقبة في حكم شمال اليمن بسمات تدميرية عدة، منها الحروب المستمرة وغياب الاستقرار وانتشار الأمراض والجهل والعزلة والأهم ظهور المجاعات والحركة الحوثية كامتداد للحكم الكهنوتي التسلطي للأئمة جينا وفكرا ومنهجا. إن لم تكن أبشع منه تستلهم استراتيجية الأئمة في تجويع الشعب للحصول على طاعته، والتي لخصها الإمام أحمد حميد الدين 1962 في مقالته المأثورة جوع كلبك يتبعك. مثل هذه الاستهانة في مقال أحمد حميد الدين وتفكيره إزاء الشعب ليست ابتكارا بل إرثا، وقد دون المعاصرون لوالده ما هو أفظع من ذلك، إذ تحكي المرويات التاريخية أن إحدى المجاعات حدثت في عصر الإمام الأب يحيى حميد الدين وبلغت بالناس حد أكل جلود الحيوانات وعظامها، وكانوا يتساقطون في الطرقات من شدة الجوع، فيما خزائن الدولة مليئة بالأموال ومدافنها مليئة بالحبوب. كانت دولة الإمامة تجبي الإتاوات من الفلاحين على هيئة غلال وحبوب، وتقوم بتخزينها في حفر كبيرة تسمى المدافن. وحين طلب الناس مساعدة الإمام الذي كان يفرض الإتاوات المتضاعفة حتى على المتوفين، وتدخل بعض الوجهاء لحثه على إنقاذ الناس من مخازن الدولة الممتلئة بالغلال، رفض وقال مقولته الشهيرة: من مات فهو شهيد ومن عاش فهو عتيق. حينها نقل عن أحد الوجهاء قوله مستهجنا: إذا كان ابن حميد الدين مصدقا بيوم القيامة فاقطعوا رقبتي بحذاء. دفع الإمام يحيى ثمن مقولته تلك، قتل على يد الشيخ علي ناصر القردعي، لكن الانقلاب عليه كبح في مهده عام 1948، وذلك مع صعود ابنه أحمد الذي يمثل سيرة الطغيان ذاتها حتى قيام الجمهورية. واستكمالا للفكرة، فقد كان مسلك الأئمة الطائفين في الإجهاز على بوادر نشوء الطبقة الوسطى في مهدها تحاسيا للثورات تشمل من يعتبرون عصا السلطة فالجنود مثلا، عانوا ضنك العيش إذ يستلزم تطويعهم إضعافهم وحرمانهم من أدنى أسباب القوة لئلا يتمردوا، وأعيد توجيه بؤسهم على المواطنين لينقذوا ككلاب مسعورة تسد جوعها وظمأها من لحم المواطن ودمه. وحتى عهد قريب وفي آخر دويلات الإمامة الزيدية أو ما تسمى بالمملكة المتولية الهاشمية اليمنية لاحقاً من عام 1918 إلى عام 1962 وعبر جيشها بقطاعية البراني، وهو عبارة عن ميليشيات بدائية من الحفاة بلا زي موحد، وقد عرف ما كان يسمى بالإيجارة، وهو عبارة عن رشوة مقننة عرفياً يفرض على المواطنين إيتاؤها للعسكري أو العكفي المنفذ أو المرسل لجمع الجبايات عن يد وهم صاغرون. وتشمل ضيافة وإطعام العكفي 3 أيام من أجود الطعام الذي يطلبه هو ولا يأكله حتى أهل البيت، والتكفل بقاته وكل احتياجاته مضافا إلى ذلك ما تيسر من المال. ويمكن تصور الفداحات التي ارتكبها هؤلاء العكفة ذوي النعرات في حق الرعية ومن يختلفون مذهبيا خاصة، فكانت المنازل تقتحم وتنهب عنوة، وبلغ استعلاء بعض العكفة في بعض الحالات أن يدخل البيت حاملا بندقه على كتفيه بالعرض، فإذا لم يتمكن من الدخول يأمر صاحب البيت بهد عتبة الباب. وقد شهدت بعض المناطق الكثير من الجنايات في الصراع الأزلي بين الرعية والعكفة كالقتل والتحرش والشجار ودفع الرعية ثمن ثوراتهم الصغيرة التي قد تتسبب بقتل العكفي، مجازر جماعية أحياناً وإحراق للمزيد.

إذاعة مأرب تقدم برنامج أثير المساء. أثير المساء برنامج يحتوي فقرات متعددة، معلومات مفيدة، جوانب مختلفة، ثقافيا، فنيا، اجتماعيا وترفيهيا، ومعلومات عامة وغيرها من الفقرات. برنامج أثير المساء من إعداد مبخوت السيفي، تقديم زهور ناصر، إخراج نصر الأغبس.

مساء الخير ومساء النبحات الطيبة التي تملأ قلوبكم صفاء ونقاء. أهلا بكم مستمعين الأفاضل في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي أثير المساء، ننسج لكم فيها خيوطا من الفكر وقطوفا من الأدب والحكمة لنقضي معا أوقاتا تمتع الأسماع وتغذي العقول. تحية طيبة لكم أينما كنتم تشبعون أسماعكم بمركبتنا المسائية التي تحط بنا اليوم في محطة متنوعة، نبدأها بمصابيح من أقوال الحكماء ثم نقف لفتة عند قيم النفس ومحاكاتها، ونسافر في دقائق معرفية مع عقارب المستقبل حول الليثيوم، ثم نأخذ العبرة من سيرة الأحرار ونقف عند حكم العرب وأقوالهم لختام يلامس الروح مع درر الكلام. كونوا معنا فالأمسية بقربكم تزداد ألقا وبهاء.

الحب الصحيح جوه قلبك بالأملا اكتب على قلبي الجريح وقل له حبك بالحنين ابحث عن الحب الصحيح جوه قلبك بالأملا اكتب على قلبي الجريح وقل له حبك.

الأقوال المأثورة. مستمعينا، نستهل جولتنا الأولى من الأثير بأقوال مأثورة وميض كلمات صاغتها تجارب العارفين لترشيدنا في دهاليز الحياة. يقول نجيب محفوظ: الحزن كالوباء يوجب العزلة. ويعقب الراوي أحمد مراد: أول خطوة هي أنك تنعزل عن المجتمع الفاسد، تتأمل، تفكر لغاية ما توصل الحقيقة. أما الراوي أسامة عبد الرؤوف الشاذلي فينسج بلسان التجربة: ومرت الأيام وتعلمت منها أن الأحزان لا تدوم، وأن الجروح مهما غارت لا بد لها من التئام، وأن الهموم التي تولد كالجبال لا تلبث أن تجرفها موجات النسيان، كبحر ينحر في شاطئ من الرمال فلا يتبقى منه سوى ذرة تعلق. ويضيء الكاتب محمد طه زاوية النفس بقوله: ما تصدقه عن نفسك يصل إلى الناس ويعاملونك به. ويختصر أحمد الشقيري مسار العمر بعبارة: قصة حياتك تؤلفها عاداتك، غير عاداتك لتغير القصة.

0: أثير المساء. أثير المساء.
1: وفي محطتنا الثانية مستمعين الكرام نقف عند لفتة سريعة، إضاءة لطيفة تلمس أعماقنا وتذكرنا بما قد نغفل عنه في زحام الحياة. عزيزي المستمع، إياك ثم إياك أن تخجل من وضعك المادي أو من أصلك ولهجتك أو من عملك ولباسك. تذكر جيدا، فالناس الذين يقيسون قيمتك بهذه الأشياء هم أنفسهم أول من يحب أن تخجل من معرفتهم والوجود في محيطهم. دقائق معرفية. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم في فقرة دقائق معرفية ضمن برنامجكم أثير المساء. نأخذكم الليلة في رحلة سريعة للتعرف على الليثيوم، وهو عنصر كيميائي فلزي اكتشف عام 1864. أصبح اليوم عصب التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة. لا يقتصر دور هذا المعدن مستمعينا الفريد على تشغيل الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة فحسب، بل هو المحرك الأساسي لبطاريات السيارة الكهربائية ومحطات تخزين طاقة الرياح والشمس. تاريخيا كان اللوثيوم يستخدم بطرق قاسية بيئيا، إما من المناجم الصخرية العميقة كما في استراليا، أو بضخ المياه من الخزانات الجوفية تحت البحيرات الجافة في أمريكا الجنوبية. وهي عمليات تستهلك مياه هائلة وتطلق انبعاثات كربونية عالية. لكن مع تزايد الطلب وضرورة حماية الكوكب، تتجه أنظار العلماء اليوم نحو طرق خضراء ومستدامة، أبرزها استخراجه من المياه الجوفية المالحة في محطات الطاقة الحرارية الأرضية، كما يحدث الآن في بريطانيا وألمانيا وكاليفورنيا. وتعتمد هذه الطريقة الحديثة على تقنيات مثل الترشيح النانوي لفصل الليثيوم عن باقي الأملاح وإعادة المياه للأرض.

أثير المساء. أثير المساء. قصة وعبرة. مستمعينا الأعزاء، حين يتحدث التاريخ عن عظمة الرجال تتوقف العقول إكبارا. وإليكم في فقرة قصة وعبرة سيرة رجل غير مجرى الأوطان. ولد نيلسون مانديلا عام 1918 في جنوب أفريقيا. نشأ في مجتمع مقسم بحدة بسبب نظام الفصل العنصري الذي ميز ضد الأغلبية السوداء لصالح الأقلية البيضاء. كان مانديلا مستمعين محاميا وناشطا شجاعا في حركة المناهضة. وفي عام 1962 اعتقل وسجن لمدة 27 عاما بسبب مواقفه السياسية. لكن قسوة السحر لم تكسر روحه، فبعد خروجه من السجن عام 1990 قاد بحكمة جهود المصالحة الوطنية الكبرى بين أعراق جنوب أفريقيا لينتخب عام 1994 كأول رئيس أسود البلاد. لم يدعو للانتقام من الذين ظلموا، ركز مانديلا على بناء أمة موحدة وسلمية، وأثبت للعالم أجمع أن بناء المجتمع سمة الكبار، وأن التسامح أقوى أثرا من الانتقام. إذن العبرة المستفادة من هذه القصة مستمعين الكرام هي أن القادة الحقيقيين لا يدفنون طاقاتهم في أحقاد الماضي، بل يصنعون من آلام الجراح جسورا للمصالحة وبناء الأوطان.

أثير المساء. أثير المساء. قالوا ومضوا. ومن حكمة الأجداد وبلاغتهم نلتقي وإياكم في فقرة قالوا ومضوا لنستلهم من حكمة الأجداد القدماء ما يزين الألسنة والأفئدة، حيث يقول المثل العربي إياك وما يعتذر منه. معنى هذا المثل باختصار: لا ترتكب أمرا تجد نفسك مضطرا بسببه لتقديم الأعذار للآخرين. هو مثل يضرب للتنبيه الدائم على أهمية التيقظ وضبط الخطوات حتى لا يضع المرء نفسه في مواقف محرجة تفقده شيئا من هيبته أو راحته بالاعتذار المستمر.

0: وفي محطتنا الأخيرة من مسار هذه الأمسية نصل إلى درر الكلام، حيث تتهادى الأبيات العذبة لتلامس شغف القلوب بصوت الشاعر ابن الرومي، حيث يقول ابن الرومي متمنيا الفرج وساكبا مشاعره في أبيات خالدة: إلهي ليس دونك من مجيب، فهل يا ربي من فرج قريب؟ فلي وطر أود له قضاء فلا أدنو إلى فعل مريب، ولكن النساء وهن كثر نجوم ليس فيها من نصيبي. لو امرأة رأت فينا نبيا لعابت أن رأته بلا معيب. مستمعينا تقبلوا تحية فريق العمل، كان معكم من الإعداد والإشراف البرامجي مبخوث السيفي، ومن التقديم أنا رحمة عبد الله، ومن الإخراج نصر الأغبس. إلى لقاء جديد وفي أمان الله ورعايته.
1: كنتم مع أثير المساء من إخراج نصر الأغبس.

الأمن والحياة. الأمن والحياة برنامج إذاعي من إعداد وتقديم الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.

أعزائي المستمعون، عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأمن والحياة.

في هذه الحلقة الجديدة نتحدث عن رجال الأمن العيون الساهرة جاهزية وتضحية وفداء للوطن وصخرة صلبة في مواجهة الأخطار لتحقيق الأمن والاستقرار وأمال وتطلعات الشعب.

أعزائي المستمعون، عزيزاتي المستمعات، أثبتت وتثبت كل يوم الأجهزة الأمنية والوحدات الأمنية والعسكرية اليمنية جاهزيتها القتالية العالية واستعدادها التام لحماية السيادة الوطنية ودرء كافة المخاطر التي تهدد اليمن أرضا وإنسانا، وفي مقدمتها التصدي الحازم لميليشيات الحوثي الإرهابية بكفاءة وقوة وبسالة ومعنويات لا تلين. فهم مرابطون على ثغور العز والفخر ويحرسون جبال اليمن وبحاره وسهوله، واضعينه في أحدق عيونهم. فسلام على أرض سباء وحمير، وسلام على دماء الشهداء والجرحى، وسلام على كل جندي وضابط وصف ضابط في الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة والوحدات العسكرية. إن المؤسسة الأمنية والعسكرية اليمنية بكل تشكيلاتها ووحداتها تقف اليوم على أهبة الاستعداد وفي أعلى درجة وفي أعلى درجات الجاهزية القتالية والمعنوية، درعا حصينا وسيفا مسلطا لحماية السيادة الوطنية ودحر كل مشروع ظلامي إرهابي يستهدف استقرار اليمن وهويته وكرامة إنسانه. فهم يقظة لا تنام وعزم لا يلين.

0: حزام الأمان، مقعد الطفل، وطفاية الحريق ليست كماليات بل هي الفرق بين الإصابة والنجاة. اجعل السلامة أولا والرحلة آخرا. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية.
1: أعزائي المستمعين، بعد أن طغت الميليشيات وعاثت فسادا، تأتي اللحظات الفارقة ليختبر فيها معدن الرجال، وتتأكد فيها صلابة المؤسسات العسكرية والأمنية، لتثبت مختلف الأجهزة والوحدات الأمنية والعسكرية أنها الرقم العصي والأصعب في معادلة البقاء والدفاع عن الوطن. فجهزيتها لم تكن مجرد شعارات ترفع، بل هي عقيدة راسخة وتدريب مستمر ويقظة لا تغفل في كل مكان، سواء في السهول أو الجبال والوديان والمدن والمنافذ، حيث أثبت أبطالنا في مختلف الوحدات الأمنية والعسكرية أنهم يمتلكون الكفاءة العالية للتعامل مع مختلف التحديات وأعقد الظروف بمعنويات عالية تعانق السحب، لأنهم يعلمون يقينا أنهم أصحاب حق وأصحاب مشروع حفظ الوطن والدفاع عليه. فهم اليوم يحملون أمانة مقدسة تتمثل في حفظ اليمن عقيدة وانتماء وعروبة، وحماية المواطن اليمني البريء من بطش الغلاة ومخلفات الإمامة والكهنوت. إن التكامل والجاهزية العالية التي يملكها أبطالنا الميامين في مختلف الأجهزة والوحدات الأمنية والعسكرية تشكل حائط صدمني عن لا يمكن اختراقه، وسورا تتحطم عليه كل مؤامرات المتربصين باليمن شرا، ومستعدين بكل عزم لمواجهة ميليشيات الإرهاب الحوثية، الخطر الأكبر والورم الخبيث الذي يستهدف اليمن في أرضه وإنسانه وهويته وتاريخه. فهي جلبت الدمار والخراب واستباحة الدماء، وأمنعت في تدمير مقدرات الوطن، ورهنت القرار اليمني لأجندات خارجية تخريبية، فلم تعد تفقه ولا تفهم إلا لغة القوة والحزم. وتؤكد وحداتنا الأمنية والعسكرية وتثبت الوقائع اليومية قدرتها على التعامل مع مخاطر هذه الميليشيات الإرهابية بكل قوة وحزم وكفاءة. لم يعد هناك مكان للتهاون أو التراخي مع من استرخص دم اليمني وفجر بيته وشرد أهله وحاصر مدنه لتخليص اليمن وشعبه الصابر من شرورها. إن ضربات الأجهزة الأمنية والعسكرية الموجهة ضد خلايا الإرهاب والتمرد الحوثي تتم بدقة عالية، وتستند إلى استراتيجية واضحة تهدف إلى كسر شوكة هذه الجماعة العبثية وإرغامها على الانتهاء والعودة إلى رشدهم، وحماية المكتسبات الوطنية السامية وحماية السيادة وصون الإنسان. فهي غاية الغايات وأقوى المهمات وأشرفها. فالسيادة لا تقف عند حدود تأمين الأرض، بل تمتد لتشمل صون كرامة الإنسان اليمني وحقه في الحياة والحرية والأمن. إن ميليشيات الحوثية الإرهابية مارست أبشع الانتهاكات بحق المواطنين في مناطق سيطرتها، من تجريف للتعليم واستهداف للقطاع الصحي وفقر للمجتمع وفرض للجبايات وتمزيق للنسيج الاجتماعي. وفي المقابل تجسد الأجهزة الأمنية والعسكرية وجه الدولة حامية الأرض والإنسان والحق الحازم العادل لمواجهة أعدائها. فكل تحرك أمني وكل عملية عسكرية وكل مرابطة في مواقع الشرف والبطولة وكل قطرة عرق وكل شهيد من أبطالنا الميامين في المؤسستين الأمنية والعسكرية وكل جهد يبذلونه يمثل وسام شرف في سبيل عزة اليمن وأمنه واستقراره الشامل، ليعود اليمن كما كان حرا عربيا منيعا لا تقره الوصاية ولا ترقع هامته لعصابات الفوضى والارتزاق.

كثرة الأوراق والمعاملات وما تقدر تنجز وتخلص أوراقك بنفسك؟ الآن تقدر تستخرج وثائقك الثبوتية بكل سهولة وبأحدث المواصفات الفنية والتقنية ضمن خدمات السجل المدني الإلكتروني الحديث. قم بزيارة البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية واحصل على الاستمارة الخاصة بطلبك، وقم بطباعتها وتعبئة كل البيانات الواردة فيها بدقة ووضوح، وأرفق كل المستندات الإثباتية المطلوبة فيها. في حالة طلب شهادة الميلاد أرفق المستندات التالية: إخبارية الولادة من المستشفى أو المركز الطبي، البطاقة الشخصية الذكية للأب والأم، عقد الزواج، بطاقة من قام بالتبليغ، ولا يقبل التبليغ إلا من الأبوين أو الأقارب من الدرجة الأولى. في حالة طلب شهادة وفاة قم بإرفاق المستندات التالية: إخبارية الوفاة من قبل المستشفى، بلاغ قسم الشرطة، البطاقة الشخصية الذكية للمتوفى في حال وجودها، جواب

0: الطلب. في حالة طلب قيد طلاق، قم بإرفاق المستندات التالية: وثيقة الطلاق، البطاقة الذكية للزوجين، جواز السفر في حالة أحد الزوجين غير يمني وموافقة وزارة الداخلية، بطاقة مقدم الطلب. احرص عزيزي المواطن على استكمال كافة البيانات وأرفق كافة المستندات، وتوجه إلى أقرب مركز للأحوال المدنية في منطقتك وقدم أوراقك ليتم معاملتها وتجهيز وثائقك في أقرب وقت. السجل المدني الإلكتروني شمولية للخدمات، أمان للمعلومات.
1: أعزائي المستمعون، عزيزاتي المستمعات، إن حالة الاستعداد والجاهزية ترتفع لدى أبطالنا الميامين في ظل استمرار التهديدات الأمنية. وفي مثل هذه الظروف يبرز الدور الوطني الكبير الذي يطلع به رجال الأمن، فهم العين الساهرة التي تحمي الجبهة الداخلية وتحافظ على الأمن والاستقرار وتؤمن المدن والمنشآت الحيوية، وتتصدى لكل من يحاول نشر الفوضى أو تقويض سلطة الدولة. فاستقرار الأوطان لا يتحقق إلا بوجود أجهزة أمنية قوية تعمل باحترافية عالية وتستند إلى القانون وتحظى بدعم المجتمع وتعاونه. أيها المستمعون والمستمعات، إن المعركة الحقيقية التي يخوضها رجال الأمن تعد معركة سلاح وتطهير للبلد من رجس الميليشيات، وحماية مؤسسات الدولة وترسيخ النظام والقانون وتأمين حياة المواطنين والحفاظ على المكتسبات الوطنية. فإن الجاهزية الأمنية التي يمتلكونها اليوم تمثل صمام أمان للوطن، وتمكن الدولة من مواجهة مختلف التهديدات سواء كانت إرهابية أو تخريبية أو تستهدف أمن المجتمع واستقراره. إن مستوى التأهب والتنسيق ووحدة القرار والتنسيق الذي تمتلكه المؤسسة الأمنية اليوم يجعلهم أكثر قدرة على مواجهة التحديات وإفشال أي مخططات تستهدف الوطن أو مؤسساته.

إن رجال الأمن سيظلون عنوانا للتضحية والوفاء، يؤدون واجبهم الوطني بإخلاص دفاعا عن الوطن وحماية للمواطن وصونا لمؤسسات الدولة، والوقوف صفا واحدا في مواجهة كل ما يهدد أمن الوطن واستقراره. وفي ختام هذه الحلقة مستمعينا، نرسل التحية والتقدير لكل أبطال المؤسسة الأمنية، نحيي تلك السواعد السمراء التي تحرس الأمن في الطرقات والمدن، وتلك الأكف التي تقبض على الزناد في جبهات العزة، ونقول لشعبنا اليمني العظيم: اطمئن، فإن خلفك رجالا أوفياء لا تأخذهم في الحق لومة لائم، عاهدوا الله على أن يكونوا حراسا أوفياء لهذا التراب الطاهر وقادرين على دحر كل خطر، وفي مقدمته خطر ميليشيات الحوثي الإرهابية. فالسيادة مصانة والتراب محمي، والإنسان اليمني غال وعزيز، ولن يهنأ للمعتدين بال طالما في عروق أبطالنا نبض حياة.

إلى هنا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم في الأسبوع القادم، ودمتم ودام الوطن في أمن واستقرار، وعاش اليمن حرا أبيا وفي رعاية الله وأمنه. إلى ذلكم الحين تقبلوا تحيات فريق العمل، والسلام عليكم.

السلام الله، نشرة الخامسة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم وأستهلها بالعناوين. رئيس مجلس القيادة يوجه برعاية أسر شهداء وجرح الهجوم الإرهابي الحوثي والرد الحازم على مصدر التهديد. العراد يبحث مع السفيرة البريطانية مستجدات الأوضاع وجهود حماية الملاحة البحرية. وكيل محافظة مأرب يزور جرح القوات المسلحة جراء الاعتداء الغادر لميليشيات الحوثي الإرهابية. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. قال مصدر مسؤول في مكتب فخامة الرئيس الدكتور رشيد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة إن فخامة الرئيس يتابع على مدار الساعة مستجدات الاعتداء الإرهابي الغادر الذي شنته الميليشيات الحوثية الإرهابية على عدد من مواقع القوات المسلحة في محافظتي حضرموت ومأرب، وما ترتب عليه من استشهاد وإصابة عدد من أبطال القوات المسلحة أثناء أداء واجبهم الوطني. وأوضح المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبا أن فخامة الرئيس أجرى سلسلة اتصالات بعضوي مجلس القيادة الرئاسية محافظي مأرب وحضرموت سلطان العرادة وسالم الخنبشي والقيادات العسكرية والأمنية في المحافظتين للاطلاع على مستجدات الموقف الميداني ومستوى الجاهزية العسكرية والإجراءات المتخذة لاحتواء أثار هذا الاعتداء الإرهابي واستمرار القوات المسلحة في أداء مهامها بكفاءة واقتدار. وأضاف المصدر إن فخامة الرئيس وجه الحكومة والجهات العسكرية والأمنية والصحية المختصة بتسخير جميع الإمكانات

0: لرعاية الجرحى والمصابين واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتكريم الشهداء ورعاية أسرهم وفاء لتضحيتهم الجليلة في سبيل الدفاع عن الوطن ونظامه الجمهوري والرد الحازم على مصدر التهديد. وأعرب فخامة الرئيس عن خالص تعزيه وصادق مواساته إلى أسر الشهداء وذويهم وإلى منتسبي القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية، سائلا الله أن يتغمد الشهداء بوسع رحمته وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل، مؤكدا أن تضحيتهم ستظل مصدر فخر واعتزاز لكل أبناء الشعب اليمني. دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب سلطان العرادة المجتمع الدولي إلى الانتقال من مرحلة الإدانة إلى اتخاذ خطوات عملية ورادعة تكفل وقف انتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها وفرض عقوبات أكثر صرامة تحد من قدراتها على مواصلة تهديد الأمن والاستقرار. وأكد العرادة خلال لقائه عبر الاتصال المرئي سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبد الشريف أن استمرار الموقف الدولي بهذا المستوى وإزاء ممارسات الميليشيات الحوثية شجعها على التمادي في أعمالها العدائية وتعميق الأزمة الإنسانية في بلادنا وتصعيد هجماتها ضد المدنيين والمنشآت الحيوية واستهداف السفن التجارية والممرات البحرية في تحدي سافر للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن. وأشار إلى أن ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني لم تعد تمثل تهديدا لليمن وحده، بل تحولت إلى مصدر خطر دائم على الأمن والسلم الإقليمي والدولي من خلال استهدافها المتكرر لدول الجوار وخطوط التجارة العالمية ولحرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، وإصرارها على إبقاء المنطقة رهينة لحالة من التوتر وعدم الاستقرار. وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة بالمواقف البريطانية الداعمة لليمن مثمنا الدور الذي تطلع به المملكة المتحدة في مساندة الجهود الأممية والتخفيف من الأزمة الإنسانية إلى جانب جهودها في حماية أمن الملاحة البحرية وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. من جانبها جددت السفيرة البريطانية تأكيد موقف بلادها الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية وحرص المملكة المتحدة على دعم الجهود الرامية إلى حماية أمن الملاحة البحرية والحفاظ على أمن اليمن وتعزيز الاستقرار في المنطقة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين. نوت قيادة العمليات المشتركة للقوات المسلحة استشهاد 17 جنديا وضابطا من أبطال القوات المسلحة وإصابة آخرين إثر هجوم إرهابي شنته الميليشيات الحوثية باستخدام عدد من الصواريخ البالستية والطائرات الانتحارية. ويأتي استشهاد وإصابة هؤلاء الأبطال خلال تأديتهم لواجبهم الوطني والدستوري في مكافحة الإرهاب وتأمين المواطنين وحماية الدولة وصيانة النظام الجمهوري ضمن معركة الشعب اليمني من أقصاه إلى أقصاه. وتطمئن القيادة العملية المشتركة أبناء الشعب اليمني بأن القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها تواصل أداء واجباتها بكامل الجاهزية والكفاءة وأن هذا الاعتداء الجبان لن يثنيها عن أداء رسالتها الوطنية ولن يزيد رجالها إلا ثباتا وإصرارا على استكمال واجبهم المقدس في استعادة مؤسسة الدولة وفرض سيادتها على كامل التراب الوطني. وتؤكد قيادة العمليات المشتركة أن القيادة العليا للدولة أصدرت توجيهاتها الفورية بتسخير جميع الإمكانات الطبية والعسكرية لرعاية الجرحى والمصابين وتأمين أفضل مستويات العلاج لهم، كما وجهت باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتكريم الشهداء ورعاية أسرهم وفاء لتضحياتهم العظيمة التي قدموها دفاعا عن الوطن ونظامه الجمهوري والسكينة العامة. كما تضمنت توجيهات القيادة العليا باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار مثل هذه الحوادث والرد بشكل رادع على هذا الاعتداء الجبان. وتؤكد قيادة العمليات المشتركة أن القوات التي استهدفتها الميليشيات الحوثية كانت تنفذ مهما وطنية نوعية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وشبكات تهريب الأسلحة والمخدرات لميليشيا الحوثية، وقد حققت خلال الفترة الماضية نجاحات كبيرة في إحباط مخططات إرهابية وتفكيك عبوات ناسفة وتفكيك وضبط شبكات التهريب وإفشال محاولات كانت تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة، حيث يكشف هذا الهجوم الإجرامي حقيقة المشروع الحوثي الذي يوجه سلاحه على الدوام إلى أبناء الشعب اليمني والمؤسسات الوطنية المعنية بحمايتهم. وتتقدم قيادة العمليات المشتركة بأصدق مشاعر العزاء والمواساة إلى أسر الشهداء وذويهم وجميع منتسبي القوات المسلحة، مؤكدة أن دماءهم الزكية ستظل أمانة في أعناق الجميع وأن تضحياتهم ستبقى مصدر عزيمة وإصرار حتى استكمال معركة استعادة مؤسسة الدولة وإنهاء الانقلاب. المجد والخلود للشهداء وشفاء للجرحى والنصر لشعبنا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. زار وكيل محافظة مأربة دكتور عبد الرب مفتاح جرح القوات المسلحة جراء الاعتداء الغادر الذي استهدف معسكرات القوات المسلحة بصواريخ أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران والذين يتلقون الرعاية الطبية في هيئة مستشفى مأرب العام. واطلع الوكيل مفتاح على أوضاع الجرحى ومستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم، واستمع من الطاقم الطبي إلى شرح حول الإجراءات العلاجية المتخذة وآلية التعامل مع الحالات منذ لحظة وصولها، مؤكدا اهتمام القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية والحكومة بمتابعة أوضاع الجرحى الصحية وتقديم مختلف أوجه الدعم والرعاية لهم. وقال الدكتور عبد الرب مفتاح إن التوجيهات الرئاسية تقضي بمواصلة تقديم الرعاية الطبية والعلاجية الكاملة للجرحى وتسخير كافة الإمكانات اللازمة لضمان حصولهم على أفضل الخدمات الصحية حتى تماثلهم للشفاء. وأشاد بالتضحيات البطولية التي يقدمها أبطال القوات المسلحة وقوات درع الوطن في سبيل الدفاع عن الوطن والجمهورية، سائلا الله العلي القدير أن يمن على الجرحى بشفاء العاجل وأن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته. وأشاد وكيل المحافظة بالجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة مستشفى مأرب العام وكوادرها الطبية والإدارية والفنية، مثمنا جاهزيتها العالية وسرعة استجابتها في استقبال الجرحى والتعامل مع الحالة الطارئة بكفاءة واقتدار، مؤكدا أن ما تقدمه الهيئة يجسد رسالتها الإنسانية والوطنية في خدمة أبناء الوطن. اختتمت بمحافظة مأرب أمس دورة تخصصية لتسعة وعشرين من منتسبي وزارة الداخلية في مجال مهام وواجبات أقسام الشرطة والتي استمرت ستة أيام. وفي الاختتام أشار وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن اللواء ناصر رقيب أن هذه الدورة تأتي في إطار استراتيجية شاملة لإعادة بناء المؤسسة الأمنية بناء علميا سليما تبدأ بإعداد الكوادر الشرطية وفي مختلف المجالات العلمية والعملية بما يرفع قدراتها وكفاءتها وفي أداء واجباتها ومهامها باحترافية وكفاءة عالية. وشدد على جسامة المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق منتسب الشرطة والأمن في هذه المرحلة الاستثنائية التي يمر بها الوطن عموما ومحافظة مأرب خصوصا، ومواجهة التحديات الأمنية التي تستهدف أمن واستقرار المحافظة والمحافظات المحررة من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية والجماعات الإرهابية المتحالفة معها، الأمر الذي يتطلب مستوى عاليا من الاحترافية في الأداء الأمني وجاهزية مرتفعة لتنفيذ المهام الأمنية والشرطية بما يسهم في حماية المجتمع ومكافحة الجرائم المنظمة قبل وقوعها. وأشاد بما تقدمه كلية التدريب بأكاديمية الشرطة من برامج ودورات تخصصية نوعية وتأهيلية لمنتسبي وزارة الداخلية ودورها في رفع مستوى الأداء والجاهزية وتعزيز الحالة الأمنية التي تنعم بها المحافظة إلى جانب الإنجازات التي تحققها الأجهزة الأمنية بالمحافظة. وكان مدير عام شرطة المحافظة اللواء يحيى حميد ومدير كلية التدريب العميد الدكتور صالح البدوي قد أكد أن الدورة والبرامج التدريبية تعد أحد ثمار الشراكة والتعاون بين الإدارة العامة لشرطة المحافظة وكلية التدريب بما يسهم في رفع كفاءة أداء منتسب الأجهزة الأمنية والشرطية في المحافظة وتنفيذ المهام الملقاة على عاتقهم بكفاءة عالية واحترافية. وحث المتدربين على نقل المعارف العلمية والمهارات العملية التي اكتسبوها خلال الدورة إلى زملائهم في الميدان لتوسيع أثر الاستفادة من التدريب ورفع مستوى المهارات والكفاءات لدى زملائهم. كلية التدريب ونائب نور حسن السلمي بتكريم الخريجين من الدورة بشهادات مشاركة وطاقم تدريب بشهادات التقدير. كان هذا الخبر مستمعينا هو نبأنا الأخير في هذه النشرة، وأعود لتذكيركم بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يوجه برعاية أسر شهداء وجرح الهجوم الإرهابي الحوثي والرد الحازم على مصدر التهديد. العرادة يبحث مع السفيرة البريطانية مستجدات الأوضاع وجهود حماية الملاحة البحرية. وكيل محافظة مأرب يزور جرح القوات المسلحة جراء الاعتداء الغادر لميليشيات الحوثي الإرهابية. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار سيف الروقي ومن التنفيذ فؤاد المجيدي، كما هي لكم التحية مني أحمد الجبري، إلى اللقاء.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا، يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاغة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.

أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: تنفذ وزارة الصحة العامة والسكان الجولة الثانية من النشاط الإيصالي التكاملي، والذي تقدم من خلاله خدمات رعاية الصحية الأولية مجاناً لأطفالكم خلال الفترة من 8 وحتى 13 من أغسطس 2026. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفل ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف منظمة الطفولة.
5: إذاعة مأرب تقدم منارات، برنامج يسلط الضوء على مكانة ودور المساجد في التاريخ الإسلامي. منارات، قيم إسلامية تعلي من شأن الإنسان والدين والوطن. منارات، برنامج من إعداد وتقديم عبد الله المرهبي، إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
6: مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة اليوم من برنامج منارات.

المستمعون الكرام، كانت وما زالت المساجد مصدر إشعاع في العالم الإسلامي قديمه وحديثه. ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان المسجد مدرسة تخرج فيها علماء وقادة، وفيه كان يعقد ألوية جيوشه التي نشرت الإسلام في ربوع الجزيرة العربية، وكذلك كان الخلفاء الراشدون يفعلون. وأصبح المسجد بعدئذ مدرسة تعقد فيها حلقات العلوم في شتى الفنون، وما مساجد بغداد والقاهرة والقيروان وقرطبة ودمشق والموصل وجميع حواضر الإسلام بالخاف شأنها في تثبيت النهضة العلمية.

مستمعين الكرام، قيم إسلامية مع فضيلة الدكتور محمود أبو هداعش الأستاذ والأكاديمي في جامعة إقليم سبأ.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الأحبة، وأهلا وسهلا بكم. نقف بحضراتكم اليوم مع قيمة من القيم العظيمة في هذا الدين، قيمة من القيم التي تدل على مرونة وثبات أيضا هذا الدين وقوته وما فيه من الحق، ألا وهي قيمة الثبات. وما أدراكم الثبات؟ الثبات الذي به الإنسان يثبت على مبادئه وعلى قيمه وعلى أخلاقه وعلى دينه وعلى ما تربى عليه من القيم العظيمة. هذه القيمة ركز عليها الإسلام أيما تركيز، بل جعلها هي الأساس. وأخوف ما يخاف منه المسلم هو الزيغ أو الانحراف عن الطريق المستقيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر دعاء يدعو به في ربه: يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك. الله أكبر. لماذا؟ لأن الثبات عزيز، وخصوصا في زمن المحن والفتن والشدائد، في المواقف الصعبة التي يصبح فيها القابض على دينه، القابض على مبادئه، القابض على أخلاقه وقيمه، كالقابض على الجمر. نعم، زمن المحن يحتاج المسلم إلى أن يتزود ليكون من الثابتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن المحن أحيانا تصل بالرجل إلى أن يتقلب في اليوم تقلبات، نسأل الله السلامة والعافية. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. ولهذا حذرنا الإسلام من الوقوع في أسباب الانحراف أو أسباب الزيغ أو أسباب البعد عن مواطن الثبات، وأمرنا بأن نأخذ بأسباب الثبات والاستقامة. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. الله أكبر. لأنهم آمنوا ثم استقاموا، لم يروغوا روغان الثعالب، استقاموا على الحق، استقاموا على الدين، استقامت قلوبهم فاستقامت أعمالهم. ولهذا عندما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوصيني ولا تكثر علي، يعني أريد وصية مختصرة أستفيد منها في حياتي، قال له

النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، الله أكبر. يعني الإيمان لابد أن يتبعه استقامة ولزوم لطريق الحق وثبات على الحق. قال الله جل وعلا لنبيه فاستقم كما أمرت. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيبتني هود وأخواتها لهذه الآية، لأن الله أمره أن يستقيم على الحق كما أمره الله جل وعلا. ولهذا أيها الأخيار لابد علينا أن نبحث عن أسباب الثبات وأن نبتعد عن أسباب الزيغ والانحراف. فكم من أناس كانوا على الجادة وعلى الطريق وسقطوا في طريق الحق ووقعوا في طريق الباطل، يعني انحرفوا عن طريق الحق إلى طريق الباطل ولم يثبتوا. نعم قد ربما تزل قدم بعد ثبوتها كما قال الله جل وعلا، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخاف على نفسه من الانحراف وعدم الثبات. قال الله له ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم. الله الله، يعني انظروا الخطر، انظروا يا إخواني الخطر. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لو زاغ لزاغت الأمة، لزاغت البشرية، ومع ذلك يأمره رب العالمين أن يستقيم على الحق. من الأسباب التي تجعل الإنسان يقع في الزيغ والانحراف ويبتعد عن طريق الحق الشائعات والشبهات. انتبه من الشائعات والشبهات، لا تقع في الشبهات أو تستمع لمن يطرحون الشبهات أو تحاول أن تغمس نفسك مع أصحاب الشبهات. نهانا الله عن الجلوس مع أصحاب الشبهات، ونهانا عن الدخول في الشبهات، وقال وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. بين الله أن بداية الزيغ والانحراف هو اتباع الشبهات، لأن كثير من أعداء الإسلام اليوم يبثون الشبهات حول الدين وحول العقيدة وحول المنهج الصحيح. لماذا؟ ليفتنونا عن ديننا، وإن كادوا ليفتنونك عن بعض ما أنزل الله إليك كما قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. من أسباب الانحراف وعدم الثبات مجالسة وصحبة السيئين والفاسدين والغافلين. قال الله ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. من أسباب الانحراف والزيغ والعياذ بالله عدم الإخلاص والصدق مع الله جل وعلا، لأن الإخلاص سبب من أسباب الثبات، والرياء وحب المحمدة والسمعة والمكانة سبب من أسباب الانحراف والزيغ والعياذ بالله. ولهذا قالوا إنما يتعثر من لم يخلص، وما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره انقطع وانفصل. قال الله للمنافقين الذين لم يخلصوا لله فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وأيضا من الأسباب التي تجعل الإنسان يزيغ ذنوب الخلوات، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. نعم ذنوب الخلوات مدمرة ومهلكة، هذه بعض الأسباب التي تجعل الإنسان يزيغ. أما أسباب الثبات والمعينات على الثبات أخي الكريم فلا بد أن نأخذها بقوة وأن نأخذها بجد، وأول سبب من أسباب الثبات الإخلاص والصدق مع الله تبارك وتعالى. أصدق الله يصدقك، كن مع الله صادقا يعينك الله ويوفقك ويسددك ويثبتك. من أسباب الثبات أيضا العلم، أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى لا يستوون أبدا إنما يتذكر أولو الألباب. فالعلم يهدي الإنسان ويبعده عن الشبهات والشائعات. أيضا من أسباب الثبات الارتباط بالقرآن، علم وعمل وتدبر. وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، قال الله كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. نعم القرآن والجلوس معه وصحبته من أسباب الثبات. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. من أسباب الثبات أيها الأحبة تقوية الإيمان وتحقيقه في القلوب، لأن بالإيمان يثبت المؤمن. قال الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. من أسباب الثبات أيضا قراءة قصص الصالحين والأنبياء والاقتداء بهم والتأسي بهم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. نعم أيضا من الأسباب صحبة الصالحين ومجالسة الأخيار. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، أمرنا الله أن نصبر أنفسنا مع الصالحين لأنه سبب من أسباب الثبات. أخيرا أحباب الكرام، الدعاء، الدعاء وما أدراكم ما الدعاء، لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء ولا يأمن المؤمن مكر الله أبدا. ولهذا بيّن الله أن أتباع الأنبياء كانوا يدعون الله بأن يثبتهم
وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. نعم، دعوا بالثبات. أسأل الله بمنه وكرمه أن يثبتنا وإياكم على الحق وعلى الهدى وعلى الجادة، وأن يحفظنا من الزيغ والانحراف، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.

مساجد تاريخية. قبة البكيرية هو مسجد بنته الدولة العثمانية في صنعاء القديمة في العام 1597. تتكون قبة البكيرية من قسمين أساسيين، أحدهما مكشوف ويسمى الحرم أو الصرح أو الصحن، والآخر مغطى ويعرف باسم بيت الصلاة. يقع الفناء إلى الجنوب من بيت الصلاة، وتبلغ أبعاده 27.5 متر طولاً و21 متر عرضاً، ويوجد المدخل عند منتصف الجدار الغربي لهذا الفناء، وهو مدخل بارز شيد من الحجر، ويرتفع عن مستوى الشارع قليلاً، ويتكون من كتلة مربعة ترتكز على 4 أكتاف قصيرة تحمل عقوداً مخموسة تعلوها قبة مقامة على مثلثات. ونلاحظ أن الجدار الغربي يقسم المدخل إلى قسمين، وكذا القبة التي تعلوه، ويوجد في الجهة الشمالية عقدان مدببان، أحدهما من داخل المسجد والآخر من خارجه، ويتوج مربع القبة من الخارج صف من الشرفات التي تأخذ شكل الورقة النباتية الثلاثية، بينما زينت أوجه العقود بالحجر الأبيض والأسود. ويوجد خارج الجدار الغربي للفناء مدفنان، أحدهما يقع في الجهة الشمالية الغربية، والآخر يقع في الجهة الجنوبية الغربية، ويغطي كل منهما قبة. أما الضلع الشرقي للفناء فيشتمل على ممر طويل ذو سقف مسطح يؤدي من بيت الصلاة إلى المطاهير التي تقع في الضلع الجنوبي للفناء وعلى امتداده وعددها، ويؤدي إليه مدخلان، أحدهما يقع في الغرب والآخر يقع في الشرق، ويغطي المطاهير 4 قباب محمولة على مثلثات كروية. يتقدم بيت الصلاة سقيفة مستطيلة الشكل ممتدة من الشرق إلى الغرب، أبعادها 20.5 × 6.5 أمتار، وتفتح على الصحن بثلاثة عقود مدببة واسعة تغطيها 3 قباب ضحلة، تزينها زخارف بديعة منفذة بالجص لكتابات معظمها آيات من القرآن الكريم وزخارف هندسية. وبيت الصلاة تغطيه قبة شاهقة الارتفاع 0.5 كروية الشكل، مزدانة بالزخارف الجصية معظمها ملونة ومذهبة، وتغطي مساحة بيت الصلاة بكاملها. المحراب يتوسط جدار القبلة بعمق تجويفي 80 سنتيمتر، محمول على عمودين رشيقين يزخرفه عقد متدرج ومزخرف بأشكال المقرنصات والدلايات الزخرفية والزخارف المنفذة بالألوان. المنبر يقع إلى الشرق من المحراب، ويعتبر من ضمن التجديدات التي قام بها السلطان عبد الحميد، وهو مصنوع من مادة الرخام الجيد ومزدان بالزخارف الهندسية المفرغة، ويمتاز ببابه الخشبي المزدان بالزخارف المرسومة. المئذنة على الرغم من أن بناءها يعود إلى فترة العصر العثماني، فإنها تنتمي إلى الطراز المحلي اليمني،

تتأثر بطراز المآذن العثمانية الرشيقة، إذ تتكون من قاعدة حجرية يعلوها بدن المئذنة، وتزخرف واجهات القاعدة زخارف جصية معقودة بداخلها كتابات يعلوها بدن قصير مثمن ومزين بالزخارف الجصية الهندسية. ويعلو هذا الطابق بدن مرتفع مستدير الشكل ومقسم إلى مناطق رأسية مزخرفة بالجص، ويتميز أعلى هذا البدن بوجود زخارف هندسية تعلوه شرفة مزخرفة من الخارج بتجاويف معقودة بداخلها مناطق زخرفية هندسية الشكل. ويعلو هذا الحوض طابق آخر مقسم إلى 16 ضلعا بالجص، وبكل ضلع زخارف هندسية، ويتوج المئذنة من أعلى قبة صغيرة مضلعة الشكل.

0: مستمعين الكرام إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج منارات.
1: كنتم مع منارات من إخراج مجاهد بن سليم.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89 أو 87.
2: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا، يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاغة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.
3: أخي المواطن.

أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، الاسم اليوم الشافي. ورد هذا الاسم في الحديث الشريف الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم، والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضاً يدعو له ويقول: أذهب البأس رب الناس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا يغادر سقماً، اشفي وأنت الشافي. هذا الاسم أريد به العلمية، ودل على كمال الوصفية، وجاء معرفاً بأل. ولكن لا بد من مقدمة كي يتضح ماذا تعني كلمة الشافي. أيها الإخوة، بادئ ذي بدء، الله سبحانه وتعالى قنن القوانين في الكون وثبت القوانين، وكأن القانون علاقة ثابتة بين متغيرين، ولولا القوانين ما استقرت الحياة ولا انتظمت الدنيا. فخصائص المعادن ثابتة، خصائص البذور ثابتة، دورة الأفلاك ثابتة. أقول ولا أبالغ، مليارات القوانين ثابتة لمئات ملايين السنين. يعني يمكن أن يقال لك بحساب فلكي دقيق أن الشمس تشرق في عام 2080 في 13 من شباط الساعة 5:04 مثلاً. إذن الله عز وجل ترسيخاً للنظم وإراحة للناس وتطميناً لهم ثبت القوانين. تنشئ بناء ضخم من الإسمنت المسلح، لو أن الحديد غير صفاته لانهار البناء. تشتري سبيكة ذهبية، لو أن الذهب غير خصائصه لخسرت ثمنها. تزرع بذرة معينة تنتج كما زرعت. حياتنا مفعمة بالقوانين الثابتة، وهذه من رحمة الله بنا. ولكن لحكمة بالغة بالغة أرادها الله، حرك شيئين: حرك الصحة وحرك الرزق. قد تأتي الأمطار وفيرة، وقد تشح السماء. قد ينعم الإنسان بصحة، وقد يفقد صحته. السؤال الآن أنه كان من الممكن، كان من الممكن ألا يمرض الإنسان إطلاقاً. أوضح مثل: قد تقتني طاولة في بيتك في غرفة الضيوف، مهمتها أن يضع الضيف عليها كأساً من الماء، وقد يقف عليها الإنسان فتحمله. ما معنى ذلك؟ كأس الماء لا يزيد وزنه عن 200 غرام، وقد يقف عليها إنسان وإنسانان وثلاثة وتحملهم. معنى ذلك أن الاحتياط فيها مئات الأضعاف. لو كان في الإنسان لكل جهاز 1000 ضعف احتياط ألغي المرض كلياً. والدليل أن تفجيراً نووياً كان في الصحراء في إفريقيا، التفجير لصالح فرنسا. بعد التفجير، والتفجير كما تعلمون ماحق من الضغط ومحرق من الحرارة،
رأوا عقربا يمشي في أرض التفجير، أجريت عليه بحوث لعشرات السنين، تبين أن العقرب يستطيع أن يعيش من دون طعام وشراب 3 سنوات، ويستطيع إذا غمسته في الماء أن يبقى حياً 3 أيام من دون هواء، ويتحمل من الإشعاع النووي ما يزيد 300 ضعف عما يتحمله الإنسان. ولو نقلته من حرارة الصحراء 60 فوق الصفر إلى 10 تحت الصفر لم يتأثر، يعني كان من الممكن ألا يكون مرض على الإطلاق، وكان من الممكن ألا يكون شح السماء على الإطلاق، لأن بعض العلماء كشفوا في الفضاء الخارجي البعيد سحابة يمكن أن تملأ محيطات الأرض 60 مرة كل يوم بالمياه العذبة. فإذا قنن الله الأمطار فالتقنين تقنين تأديب لا تقنين عجز، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ما ننزله إلا بقدر معلوم. إذن كان من الممكن ألا يكون هناك مرض إطلاقا، وكان من الممكن ألا يكون هناك نقص في الرزق إطلاقا، ولكن شاءت حكمة الله أن يكون هناك تقنين رزق، وأن يكون هناك تأخر صحة، ولعل الصحة والرزق، والإنسان حريص على صحته وعلى رزقه حرصاً لا حدود له، لعل في هذا تأديباً لنا. لماذا؟ لأن الإنسان خلق لجنة عرضها السماوات والأرض، وجيء به إلى الدنيا ليدفع ثمن الجنة، جيء به إلى الدنيا ليعبد الله، جيء به إلى الدنيا ليتحرك وفق منهج الله. ما أودع الله فيه شهوة إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. ليس في الإسلام حرمان، ولكن في الإسلام تنظيم. فهذا الإنسان حينما يغفل عن الله ويتحرك بدوافع شهواته بعيداً عن منهج الله يقع في شر عمله، يدفع ثمن أخطائه باهظة، ولأن الله رب العالمين ولأنه خلقه لجنة عرضها السماوات والأرض يؤدبه في الدنيا. هو رب، يعني سأوضح معنى كلمة رب. قد تكون مدير لمؤسسة وتعين موظف وتشترط عليه التجريب 6 أشهر، أنت كمدير مؤسسة وعندك موظف مهمتك في هذا الوقت أن تحصي عليه أخطاءه، فإذا تفاقمت اعتذرت عن تعيينه في المؤسسة. لو أن ابنك في المؤسسة كلما أخطأ نبهته، كان موقفك إحصاء أخطاء، صار الموقف مع ابنك تقويم أخطاء. فلأن الله رحمن رحيم ولأن الله رب العالمين، فإذا أخطأ العبد أدبه، أدبه إما بصحته أو أدبه برزقه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. الآيات واضحة جدا. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. إذن الله عز وجل يؤدب عباده بتقنين الرزق. قد يحرم المرء بعض الرزق بالمعصية، وفي موضوع يعالج في وقت آخر إن شاء الله، كيف يزداد الرزق؟ يزداد بالاستغفار، بإقام الصلوات، بصلة الرحم، بالتصدق، بالأمانة إلى آخره. أيها الإخوة،
إذن كان من الممكن ألا نمرض لو أن الله سبحانه وتعالى جعل في كل جهاز من أجهزتنا وفي كل عضو من أعضائنا احتياطات كبيرة جدا. الطاولة في البيت تستخدم لوضع كأس ماء، وقد يقف عليها إنسان وزنه 80 كيلو وتحمله. إذن كأس الماء 200 غرام، وزن الإنسان 80 كيلو، كم احتياط فيه؟ 300 احتياط. لو أن كل عضو في جسم الإنسان أخذ هذا الاحتياط الكبير ألغي المرض إطلاقا. ولكن الله سبحانه وتعالى شاء لنا أن نمرض ليكون المرض أحد أكبر أسباب تربية الإنسان، لأن الإنسان بحسب فطرته حريص على وجوده وعلى رزقه. أيها الإخوة، الآن في إشارة ثانية في القرآن دقيقة جدا متعلقة باسم الشافي. قال تعالى: الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو يطعمني

ولكن أخطاء الإنسان قد تكون أخطاء فردية وقد تكون أخطاء في العصر، في عصر الضجيج، في عصر التلوث، في عصر تغيير خلق الله. يعني معظم حياتنا فيها تغيير لخلق الله، نريد أن ينمو هذا الفروج إلى كيلوغرام بأربعين يوم، إذن يجب ألا ينام، هذا وضع غير طبيعي. نريد أن نطعم البقر طحين الجياف، فجن البقر واضطر الإنسان أن يحرق 30 مليون بقرة، ثمنها 33 مليار جنيه استرليني، وما جنون البقر إلا من جنون البشر. لما عم نغير خلق الله عز وجل، لما عم ننام في النهار ونسهر في الليل، هذا بخلاف منهج الله عز وجل. لما عم نحاول ناكل كل شيء بكل الأوقات عن طريق زراعة محمية، في إلى أخطار. هذه طبيعة حياتنا فيها أخطار كبيرة جدا. لما منحاول نحفظ الطعام بمعلبات، نضع مادة مضادة للفساد، بنزوات الصوديوم والمادة مسرطنة. لما استخدمنا المبيدات الكيماوية، هي رفعت ملوحة التربة. يعني لما استخدمنا الأدوية الكيماوية أيضا، الدواء الكيماوي يحل مشكلة من جهة ويخلق مشكلة من جهة ثانية، في تغيير لخلق الله. يعني أكثر ما يعانيه الناس من الأمراض، من التلوث، من استخدام المبيدات، من استخدام الأسمدة الكيماوية، من استخدام المشتقات البترولية، والآن الخبر الأول في العالم ارتفاع الحرارة، الاحتباس الحراري بسبب ثاني أكسيد الكربون. إذن المرض يعزى إلى الإنسان، الخطأ من الإنسان. لو تصورنا أن الإنسان اتبع القواعد الصحية التي جاءت بها رسالات الأنبياء لقل المرض إلا أن يكون قضاءً وقدراً. أقول كلام دقيق، أحياناً يأتي المرض قضاء وقدر، لكن في الأعم الأغلب يكون المرض عقب تقصير في تطبيق التعليمات التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام. يعني في مستشفى بألمانيا كتب عليها: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع، محمد بن عبد الله. هذا الكلام يعد كلاماً أساسياً في الطب الوقائي: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. إذن لو أن الإنسان طبق التعليمات لتمتع بصحة جيدة طوال حياته. وقد تلاحظ أحياناً إنسان يحرص على تطبيق التعليمات الصحية حرصاً بالغاً، في الأعم الأغلب يتمتع بصحة عالية جداً. وكان هذا العالم الجليل الذي رؤي في 96 منتصب القامة، حاد البصر، مرهف السمع، إذا سئل: يا سيدي، ما هذه الصحة التي حباك الله بها؟ يقول: يا بني، حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. من عاش تقياً عاش قوياً. إذن الله عز وجل ثبت أشياء استقراراً للنظام، وحرك شيئين: حرك الرزق وحرك الصحة، ليكون هذا التحريك أداة تأديب لنا. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. هذا هو التأديب، وهذه هي التربية. فلذلك: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. لكن لو دخلنا في تفاصيل اسم الشافي من الزاوية العلمية، الله عز وجل أودع فينا جهاز المناعة، وجهاز المناعة يكاد يكون جيش

0: بكل ما في هذه الكلمة من معنى. جيش، قوام هذا الجيش الكريات البيضاء. هذه الكريات مجموعة فرق، هناك فرقة
1: موجز السابعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، مرحبا بكم. قال مصدر مسؤول في مكتب فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية القيد الأعلى للقوات المسلحة أن فخامة الرئيس يتابع على مدار الساعة مستجدات الاعتداء الإرهابي الغادر الذي شنته الميليشيات الحوثية الإرهابية على عدد من مواقع القوات المسلحة في محافظتي حضرموت ومأرب، وما ترتب عليه من استشهاد وإصابة عدد من أبطال القوات المسلحة أثناء أداء واجبهم الوطني. أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان اليوم الجمعة استشهاد مدنيين اثنين وإصابة 14 آخرين بجروح متفاوتة في حصيلة أولية للقصف الذي شنته ميليشيات الحوثي الإرهابية الغادرة على عدد من الأحياء السكنية ومخيمات النازحين بمدينة مأرب. اختتمت بمحافظة مأرب دورة تخصصية لـ 29 من منتسبي وزارة الداخلية في مجال مهام وواجبات أقسام الشرطة والتي استمرت 6 أيام. وفي الاختتام أشار وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن اللواء ناصر رقيبي لأن هذه الدورة تأتي في إطار استراتيجية شاملة لإعادة بناء المؤسسة الأمنية بناء علميا سليما تبدأ بإعداد الكوادر الشرطية في مختلف المجالات العلمية والعملية بما يرفع قدراتها وكفاءتها في أداء واجباتها ومهامها باحترافية وكفاءة عالية. دشن وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد الرب مفتاح ورئيس فرع اتحاد كرة القدم صالح الحواني توزيع المستلزمات الرياضية للأندية الرسمية في المحافظة وعددهم 16 ناديا من الدرجات الأولى والثانية والثالثة. ختام الموجز في أمان
2: الله. إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بارك في أسبوع، والبداية بأبرز العناوين. العراض يبحث مع السفيرة البريطانية مستجدات الأوضاع وجهود حماية الملاحة البحرية. وزارة الصحة شهيداً و14 جريحاً في حصيلة أولية للقصف الحوثي على أحياء سكنية ومخيمات نازحين بمدينة مارب. وكيل محافظة مارب يزور جرح القوات المسلحة جراء الاعتداء الغادر للميليشيات الحوثية الإرهابية. إلى التفاصيل، مرحبا بكم. دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مارب سلطان العرادة المجتمع الدولي إلى الانتقال من مرحلة الإدانة إلى اتخاذ خطوات عملية ورادعة تكفل وقف انتهاكات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها وفرض عقوبات أكثر صرامة تحد من قدراتها على مواصلة تهديد الأمن والاستقرار. وأكد العرادة خلال لقائه عبر الاتصال المرئي بسفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبد الشريف أن استمرار المواقف الدولية بهذا المستوى إزاء ممارسات الميليشيات الحوثية شجعها على التمادي في أعمالها العدائية وتعميق الأزمة الإنسانية في بلادنا وتصعيد هجماتها ضد المدنيين والمنشآت الحيوية واستهداف السفن التجارية والممرات البحرية في تحد للسافر للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن. وأشار إلى أن ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني لم تعد تمثل تهديدا لليمن وحده، بل تحولت إلى مصدر خطر دائم على الأمن والسلم الإقليمي والدولي من خلال استهدافها المتكرر لدول الجوار وخطوط التجارة العالمية ولحرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب وإصرارها على إبقاء المنطقة رهينة لحالة من التوتر وعدم الاستقرار. وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة بالمواقف البريطانية الداعمة لليمن، مثمنا الدور الذي تطلع به المملكة المتحدة في مساندة الجهود الأممية والتخفيف من الأزمة الإنسانية إلى جانب جهودها في حماية أمن الملاحة البحرية وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. من جانبها جددت السفيرة البريطانية تأكيد موقف بلادها الداعم لمجلس القيادة الرئاسي وللحكومة اليمنية وحرص المملكة المتحدة على دعم الجهود الرامية إلى حماية أمن الملاحة البحرية والحفاظ على أمن اليمن وتعزيز الاستقرار في المنطقة بالتنسيق مع شركاء الإقليميين والدوليين. أعلنت وزارة الصحة العامة وسكان اليوم الجمعة استشهاد مدنيين 2 وإصابة 14 آخرين بجروح متفاوتة في حصيلة أولية للقصف الذي شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية على عدد من الأحياء السكنية ومخيمات النازحين بمدينة مارب. وأوضحت الوزارة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبأ نسخة منه أنها وجهت فور وقوع الهجوم جميع المستشفيات والمرافق الصحية برفع درجة الاستنفار والجاهزية وتسخير كافة الإمكانات الطبية والإسعافية المتاحة وبذل أقصى الجهود لإنقاذ حياة المصابين وتقديم الرعاية اللازمة لهم. وأكدت الوزارة أن الفرق الطبية والإسعافية تواصل التعامل مع الحالات المصابة في ظل متابعة مستمرة لتطورات الوضع الميداني، مشيرة إلى أن الحصيلة تبقى أولية وقابلة للتحديث وفقا للبيانات الواردة من المرافق الصحية والجهات المختصة. وشددت وزارة الصحة إلى أن استهداف الأحياء السكنية الآمنة ومخيمات النازحين وما نتج عنه من سقوط ضحايا بين المدنيين يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية ويستوجب موقفا جادا وعاجلا لحماية المدنيين ووضع حد للاستسمار أو لاستمرار استهدافهم من قبل الميليشيات الإرهابية. وأعربت الوزارة عن خالص تعزيها لأسر الشهداء سائلة الله أن يتغمدهم بواسع الرحمة وأن يمن بالشفاء العاجل للجرحى والنصر المؤزر لليمن وشعبه العظيم. زار وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد الرب مفتاح جرح القوات المسلحة جراء الاعتداء الغادر الذي استهدف معسكرات للقوات المسلحة بصواريخ أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران والذين يتلقون الرعاية الطبية في هيئة مستشفى مأرب العام. وطلع الوكيل مفتاح على أوضاع الجرحى ومستوى الخدمات الطبية والعلاجية المتقدمة أو المقدمة لهم، واستمع من الطاقم الطبي إلى شرح حول الإجراءات العلاجية المتخذة وآليات التعامل مع الحالات منذ لحظة وصولها، مؤكدا اهتمام القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بمتابعة أوضاع الجرحى الصحية وتقديم مختلف أوجه الدعم والرعاية لهم. وقال الدكتور عبد الرب مفتاح أن التوجيهات الرئاسية تقضي بمواصلة تقديم الرعاية الطبية والعلاجية الكاملة للجرحى وتسخير كافة الإمكانات اللازمة لضمان حصولهم على أفضل الخدمات الصحية حتى تماثلهم للشفاء. وأشاد بتضحية البطولية التي يقدمها أبطال القوات المسلحة وقوات الدرع الوطن في سبيل الدفاع عن الوطن والجمهورية، سائلا الله العلي القدير أن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل، وأن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جنته. وأشاد وكيل المحافظة بالجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة مستشفى مأرب العام وكوادرها الطبية والإدارية والفنية، مثمنا جاهزيتها العالية وسرعة استجابتها في استقبال الجرحى والتعامل مع الحالات الطارئة بكفاءة واقتدار، مؤكدا أن ما تقدمه الهيئة يجسد رسالتها الإنسانية والوطنية في خدمة أبناء الوطن. اختتمت بمحافظة مأرب أمس دورة تخصصية 29 من منتسبي وزارة الداخلية في مجال مهام وواجبات أقسام الشرطة، والتي استمرت 6 أيام. وفي الاختتام أشار وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن اللواء ناصر رقيب إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار استراتيجية شاملة لإعادة بناء المؤسسة الأمنية بناء علميا سليما، تبدأ بإعداد الكوادر الشرطية في مختلف المجالات علميا وعمليا، بما يرفع قدراتها وكفاءتها في أداء واجباتها ومهامها باحترافية وكفاءة عالية. وشدد على جسامة المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق منتسبي الشرطة والأمن في هذه المرحلة الاستثنائية التي يمر بها الوطن عموما ومحافظة مأرب خصوصا، ومواجهة التحديات الأمنية التي تستهدف أمن واستقرار المحافظة والمحافظات المحررة من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية والجماعات الإرهابية المتحالفة معها، الأمر الذي يتطلب مستوى عاليا من الاحترافية في الأداء الأمني وجاهزية مرتفعة لتنفيذ المهام الأمنية والشرطية بما يسهم في حماية المجتمع ومكافحة الجرائم المنظمة أو المنظمة قبل وقوعها. وأشاد بما تقدمه كلية التدريب أكاديمية الشرطة من برامج ودورات تخصصية نوعية وتأهيلية لمنتسبي وزارة الداخلية ودورها في رفع مستوى الأداء والجاهزية وتعزيز الحالة الأمنية التي تنعم بها المحافظة إلى جانب الإنجازات التي تحققها الأجهزة الأمنية بالمحافظة. وكان مدير عام شرطة المحافظة اللواء يحيى حميد ومدير كلية التدريب العميد الدكتور صالح البدوي قد أكد أن الدورة والبرامج التدريبية تعد إحدى ثمار الشراكة والتعاون بين الإدارة العامة لشرطة المحافظة وكلية التدريب بما يسهم في رفع كفاءة أداء منتسبي الأجهزة الأمنية والشرطية في المحافظة وتنفيذ المهام الملقاة على عاتقهم بكفاءة عالية واحترافية. وحث المتدربين على ضرورة نقل المعارف العلمية والمهارات العملية التي اكتسبوها خلال الدورة إلى زملائهم في الميدان لتوسيع أثر الاستفادة من التدريب ورفع مستوى المهارات والكفاءة لدى زملائهم الذين لم يلتحقوا بالدورة. وفي الختام قام وكيل المحافظة ومدير عام شرطة المحافظة ومدير كلية التدريب ونائب مدير كلية التدريب العميد الدكتور حسن السلمي بتكريم الخريجين من الدورة بشهادات مشاركة وطاقم التدريب بشهادات تقدير. ختاما كان معكم من الأعداد سيف الروقي، وأنا من التقديم محمد عقيل، ومن الإخراج فؤاد المجيدي. في أمان الله.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
2: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
1: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة، كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الرعاية الصحية الأولية هامة وضرورية لطفلكما، فاحرصا على الحصول عليها مجاناً في إطار الجولة الثانية من النشاط الإيصالي التكاملي التي تنفذها وزارة الصحة العامة والسكان خلال الفترة من 8 وحتى 13 من أغسطس 2026. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفل ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف منظمة الطفولة.
2: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
3: اللهم اجبر خاطري جبرا يليق بعظمتك، وارزقني فرحة تنير ما أطفأته الخيبات بي. أعوذ بك من تعب الحياة والجسد وشر عين البشر وما لا طاقة لي به، ومن حزن يجثو على قلبي. اللهم وإن تهت في ممرات الطرق، حدد لي الوجهة المناسبة وتولني بحسن تدبيرك وسعة فضلك. اللهم أنت حسبي حين تضيق الحياة، وأنت المنتصر حين يغلبني الوجع. اللهم أنت عوني ونجاتي حين أفقد الحيلة.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الحوثي آذى الشعب اليمني، أسقط مؤسساته وأسقط دولته وقتل في الشعب اليمني، سواء الذي يمضي معه تحت التضليل والإرغام أو الذي أمامه يقاتل، وهي محسوبة عليه. الفاتورة محسوبة على الحوثي الذي ضحى بالشعب اليمني من أجل فكرته المنحرفة، ومن أجل أن يضعنا في ولاية الفقيه، ومن أجل أن يضعنا نتبع بم. وهذا أمر محال ولا يمكن أن يحصل. وأؤكد لكم أن الشعب اليمني بقياداته، قيادته السياسية وحكومته وكل فئاته وقواه السياسية الفاعلة، لا يمكن أن ترضى بهذا أبداً، ولا قوى المجتمع التي تبذل دماءها ليلاً ونهار لا يمكن أن تقبل بهذا أبداً على الإطلاق.
1: إذاعة مأرب تهتم بكل ما يرتبط بالحياة المحلية والوطنية والدولية،
2: وتساهم في ترقية الاتصال الاجتماعي وقيم الديمقراطية والتسامح وتعزيز ممارسة التعددية
1: وحماية مقومات الهوية والثقافة الوطنية بكل مكوناتها وتنوعها.
3: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية. لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.
2: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
1: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في حلقة جديدة. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم على الهواء، البرنامج الذي يفتح نوافذ الحوار ويناقش القضايا التي تلامس حياة المواطن ويضع الإنسان في قلب الاهتمام، لأن الإنسان كان وسيبقى أغلى ما يملك الوطن. في حلقتنا لهذا اليوم نتناول قضية إنسانية مؤلمة لا تتعلق بالأرقام والإحصائيات فحسب، بل تتعلق بأرواح بريئة وأحلام أطفال وقلوب أمهات ومستقبل الأسر وجدت نفسها في مواجهة ظروف قاسية فرضتها سنوات الصراع. حديثنا اليوم هو يدور حول استهداف المدنيين في محافظة مارب من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية، وما يترتب على ذلك من آثار إنسانية واجتماعية واقتصادية، وما يفرضه ذلك من مسؤولية أخلاقية وقانونية تجاه حماية المدنيين وصون كرامتهم. مستمعينا الأعزاء، لقد كانت مأرب خلال السنوات الماضية ملاذا للآلاف الأسر اليمنية التي نزحت من محافظات مختلفة بحثا عن الأمن والاستقرار، فأصبحت المدينة بيتا واسعا لكل من ضاقت به السبل واحتضنت النازحين رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها في الخدمات والإمكانات، غير أن استمرار الأعمال العسكرية ووصول أثارها إلى المناطق المدنية جعل كثيرا من هذه الأسر تعيش حالة دائمة من القلق والخوف في وقت كان الجميع يأمل أن يجد فيه حياة أكثر أمنا وطمأنينة. في هذه الحلقة سنحاول أن نقترب من هذه القضية من عدة زوايا. سنتحدث عن الواقع الإنساني وعن أوضاع الأسر المتضررة وتأثير هذه الأحداث على الأطفال وغير ذلك. الآن نذهب بكم إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إلى حلقة اليوم.

مرحبا بكم مجدد مستمعينا الكرام. حين نتحدث عن النزاعات المسلحة فإن أول ما يتبادر إلى الأذهان هو حجم المعاناة التي يتحملها المدنيون. فهم الحلق الأضعف في أي حرب، هم الذين يدفعون الثمن الأكبر من أرواحهم وأمنهم واستقرارهم وكذلك مستقبل أبنائهم. وفي اليمن وعلى امتداد سنوات الصراع لم تكن المأساة مقتصرة على ساحات المواجهة العسكرية، بل امتدت آثارها إلى المدن والقرى والأحياء السكنية، حيث وجد المدنيون أنفسهم في قلب الأحداث رغم أنهم ليسوا طرفا فيها. لقد وثقت الأمم المتحدة إلى جانب عدد من المنظمات الحقوقية الدولية انتهاكات جسيمة نسبة إلى جماعة الحوثي بحق المدنيين في مناطق مختلفة من اليمن. وتحدثت هذه التقارير على أنماط أصعدة متعددة من الانتهاكات شملت القصر الذي طال مناطق مأهولة بالسكان وزراعة الألغام المضادة للأفراد في مناطق مدنية زراعية والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري وتجنيد الأطفال، إضافة إلى الاستهداف أو الأضرار ببعض الأعيان المدنية، وهي ممارسات قالت المنظمات أنها خلفت آثارا إنسانية واسعة لا تزال مستمرة حتى اليوم. ولعل أخطر ما في هذه الانتهاكات أنها لا تنتهي بانتهاء الهجوم نفسه، بل تمتد أثارها لسنوات طويلة. فالطفل الذي يفقد أحد والديه أو يعيش تجربة النزوه والخوف قد يظل يحمل أثارها النفسية طوال حياته، والأسرة التي تفقد منزلها أو مصدر رزقها تحتاج إلى سنوات حتى تستعيد جزءا من استقرارها، فيما تبقى المجتمعات المحلية تواجه تحديات كبيرة في إعادة بناء ما دمرته الحرب. وبين أكثر القضايا التي أثارت قلق المنظمات الدولية قضية الألغام الأرضية وغير ذلك، الذي وصفتها تقارير أممية وحقوقية بأنها من أخطر التهديدات التي تواجه المدنيين في اليمن. فهذه الألغام التي لا تفرق بين طفل يلعب أو مزارع يتجه إلى الأرض أو راع يسوق أغنامه أو مسافر يسلك طريقا اعتاده منذ سنوات، وقد تسببت في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا كما عاقت عودة كثير من الأسر إلى منازلها وأراضيها الزراعية، الأمر الذي زاد من معاناة السكان وأثر في مصادر دخلهم وحياتهم اليومية. كما تناولت التقارير الحقوقية قضية التجنيد وغير ذلك، وهي من أخطر الانتهاكات التي تمس مستقبل المجتمع بأكمله. فالطفل الذي يفترض أن يكون في مدرسته يتعلم ويكبر في بيئة آمنة يجد نفسه في بعض الحالات منخرطا في النزاع، وهو ما يشكل انتهاكا واضحا لحقوق الطفل ويحرمه من حقه في التعليم والحياة الطبيعية، ويترك آثارا نفسية واجتماعية عميقة قد تستمر سنوات طويلة. ويؤكد القانون الدولي الإنساني الذي يمثل الإطار القانوني المنظم لسلوك أطراف النزاعات المسلحة أن المدنيون يتمتعون بحماية خاصة ويحظر استهدافهم واستهداف الممتلكات المدنية، كما يؤكد على ضرورة احترام مبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية وعدم تنفيذ هجمات عشوائية أو غير متناسبة كما يحصل اليوم، قد تؤدي إلى خسائر كبيرة في صفوف المدنيين. وهذه المبادئ ليست مجرد نصوص قانونية، بل هي قواعد تهدف إلى الحد من معاناة الإنسان أثناء الحروب والحفاظ على الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية. ولم تكن هذه الدعوات مقتصرة على منظمة واحدة، بل تكررت في بيانات وتقارير صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية أخرى، شددت جميعها على ضرورة احترام حقوق المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وحماية المرافق المدنية وضمان عدم استخدام السكان المدنيين والمشاة المدنية في العمليات العسكرية لما لذلك من آثار كارثية على المجتمع. إذن إن استمرار الانتهاكات ضد المدنيين لا يؤدي فقط إلى زيادة عدد الضحايا، بل يترك آثارا بعيدة المدى على الاقتصاد والتعليم والصحة والاستقرار الاجتماعي. فالأسواق تتعطل والمدارس تتوقف والمستشفيات تواجه ضغوطا هائلة، وتزداد معدلات النزوح والفقر وتتسع دائرة الاحتياج الإنساني عاما بعد عام. وفي مثل هذه الظروف تصبح معاناة المدنيين أكبر من أن تقاس بالأرقام وحدها، لأنها تمس تفاصيل حياتهم اليومية ومستقبل أبنائهم وفرصهم في العيش بكرامة. إذن يبقى الأمل معقودا على أن تتوقف معاناة المدنيين وأن تصان أرواح الأبرياء وأن تتكاتف الجهود المحلية والدولية إلى سلام عادل ومستدام يعيد لليمن أمنه واستقراره، ويمكن أبنائه من العيش في وطن يسوده القانون وتحترم فيه كرامة الإنسان ويصبح فيه الأطفال منشغلين بالعلم والحياة لا بالخوف وأثر الحرب. نذهب بكم إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.

0: مرحبا بكم جديد مستمعينا الكرام. نعود إلى موضوعنا من جديد. ما تزال محافظة مأرب بما تمثله من أهمية إنسانية ووطنية تواجه تحديات أمنية متواصلة، ففي الوقت الذي يأمل فيها المواطن أن يستيقظ على يوم هادئ بعيدا عن أصوات الانفجارات ودوي الصواريخ، تعود الأحداث لتفرض واقعا مختلفا أو مختلفا واقعا يعيد إلى الأذهان سنوات الحرب وما حملته من معاناة وألم. فقد شهدت مأرب صباح اليوم تجددا للهجمات التي طالت المدينة، حيث أفادت وسائل إعلام حكومية بل أن الأحياء السكنية ومخيمات النزوح تعرضت للقصف في حادثة أعادت القلق إلى نفوس السكان وأثارت مخاوف الأسر التي اتخذت من مأرب ملاذا لها بعد أن أجبرتها الحرب وميليشيات الحوثي على مغادرة منازلها في محافظات أخرى. ووفقا لوزارة الصحة العامة والسكان، فقد أسفر هذا الهجوم بحسب الحصيلة الأولية عن مقتل مدنيين 2 وإصابة 14 آخرين بجروح متفاوتة، بينهم حالات استدعى تدخلا طبيا عاجلا، فيما رعت سيارات الإسعاف والطواقم الطبية إلى مكان الاستهداف لنقل المصابين وتقديم الرعاية اللازمة لهم في ظل الإمكانات المحدودة والضغوط الكبيرة التي تواجهها المؤسسة الصحية. كما أعلنت وزارة الدفاع اليمنية أن الهجوم نفذ باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، مؤكدة أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط عدد من الطائرات المسيرة قبل وصولها إلى أهدافها. وفي المقابل أعلنت جماعة الحوثي الإرهابية أنها استهدفت معسكرات ومواقع عسكرية، مع أن هذا الخبر لم يكن صحيحا وإنما استهدفت مواقع للمواطنين ومنازل ومخيمات. وفي الوقت نفسه عندما نسمع خبرا عن استهداف مدينة مأرب، فإننا لا نتحدث عن مدينة عادية بل عن محافظة أصبحت خلال سنوات الحرب موطنا لمئات الآلاف من النازحين الذين قدموا إليها من مختلف المحافظات اليمنية. هؤلاء لم يغادروا ديارهم رغبة في الرحيل وإنما بحثا عن مكان يوفر لهم الأمن والاستقرار ويحفظ لأطفالهم حقهم في الحياة والتعليم ويمنحهم فرصة للبدء من جديد. وفي كل مرة تتجدد فيها الهجمات تعود معها مشاهد القلق والخوف. أطفال يستيقظون على أصوات المدافع وأمهات يهرعن الأطفال إلى أبنائهم ويبحثون عن مكان آمن أكثر لأسرهم، بينما تعيش الطواقم الطبية والدفاع المدني ساعات طويلة في التعامل مع أثار الهجمات. ولا تقف هذه الأثار الحداثة على حدود الضحايا والمصابين، بل تمتد إلى مختلف جوانب الحياة، فالمدارس قد تتأثر والأسواق تشهد حالة من الترقب ووضع الأنشطة الاقتصادية تتعطل. ويؤكد القانون الدولي الإنساني أن المدنيين يتمتعون بحماية خاصة أثناء النزاعات المسلحة، وأنه يجب التمييز بصورة واضحة بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية مع اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب وقوع خسائر بين السكان المدنيين. كما أنها كانت تدعو الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية باستمرار جميع أطراف النزاع على احترام هذه المبادئ وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها دون عمائق. ورغم ذلك ما يزال أبناء مأرب يقدمون صورة مشرقة في الصبر والتكاتف والتضامن، فقد احتضنت المحافظة مئات الآلاف من النازحين وتقاسم أبناؤها معهم لقمة العيش وفتحوا لهم الأبواب منازلهم في مشهد يعكس قيم الكرم والأخوة التي يتميز بها المجتمع المدني. إذن مستمعنا الكرام، نأخذكم إلى جولة وفاصل قصير ومن ثم نعود.
1: كل خلاياهم إعدادهم ونتحطمت في محافظة مأرب ولله الحمد.
2: يا دار آوت كل نازح بالأدار، يا مأرب انتي أز أرض السعيدة، يا ملتقى الأحرار يا أرض الإنصار، يا درع أهل الحق وأهل العقيدة. مأرب سبع أول حروف البداية، أصل الحضارة والعلا والولاية، كانت وما زالت عظيمة هواية، مدينة الهجرة بحلة جديدة. يا دار

تهي في المحارق العبدية ومرات تسحق فيالك وجهم الجدعان نار الصواعق وماني سابق جيش وادي عبيده في عز مار بعز ساكن رباها جيش الوطن في كل ديرة فداها والأمن في مار بدمه سقاها فيها

شدة الباس، حكمة ووحدة أهلها ترفع الراس، ما بينهم عايب وخاين ودساس، ولا يلينوا للظروف الشديدة، العرش والمعبد وصرواح شاهد، والسد والمسند ولحن القصايد، وقلاعها وحصونها والمساجد، مارب سبع أرض الملوك المجيدة.

مارب عناوين الكرم والكرامة، والمنع والنخوة ونبع الشهامة، أهل الحمية والشرف والزعامة، أهل البطولة والصفات الفريدة. مارب كريمة أكرمت كل واصل، محافظة يسكن بها شعب كامل، أبناءها الأنصار أعتى القبائل، هم الأوائل في معارك.

أهلا بكم جديد مستمعينا الكرام. إذن تمثل سلامة المدنيين وحمايتهم أحد أهم المبادئ التي يؤكد عليها القانون الدولي الإنساني، فحياة الإنسان لا يمكن أن تكون هدفا، والمدن والأحياء السكنية ومخيمات النازحين يجب أن تبقى بعيدة عن أي استهداف أو أعمال تعرض حياة الأبرياء للخطر. وفي محافظة مأرب تواصل ميليشيا الحوثي استهداف المناطق المدنية في اعتداءات طالت أحياء سكنية ومخيمات النازحين، وهو ما تسبب في سقوط ضحايا مدنيين وإصابة آخرين، وأثار حالة من الخوف والقلق بين السكان، خاصة في ظل وجود أعداد كبيرة من الأسر التي لجأت إلى مأرب بحثا عن الأمان والاستقرار. إن استهداف مدينة مأرب ومخيمات النزوح لا يمثل مجرد حدث عابر، بل يعكس خطورة استمرار الهجمات التي تطال المدنيين الذين لا علاقة لهم بالمواجهات. فالمدني الذي يخرج من منزله بحثا عن لقمة العيش، والطفل الذي يذهب إلى مدرسته، والأسرة التي تحاول أن تعيش حياتها بشكل طبيعي، جميعهم لهم الحق الكامل في الحماية والأمان. وقد وثقت تقارير صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية خلال السنوات الماضية انتهاكات نسبت إلى جماعة الحوثي بحق المدنيين في اليمن، تضمنت استهداف مناطق مأهولة بالسكان وزراعة الألغام والاعتقالات التعسفية وتجنيد الأطفال كما تحدثنا سابقا، وغيرها من الانتهاكات التي قالت تلك الجهات أنها تسببت في معاناة واسعة بين السكان. إنما يحدث في مأرب يكتسب أهمية خاصة، كون المحافظة أصبحت موطنا لآلاف الأسر النازحة التي وجدت فيها ملاذا بعد فقدانها لمنازلها في مناطق أخرى. ولذلك فإن أي استهداف يطال هذه المناطق يؤثر على سكان مأرب لن يؤثر على سكان مأرب فقط، بل يضاعف معاناة النازحين الذين يعيشون أصلا في ظروف إنسانية صعبة، ويهدد شعورهم بالأمان الذين أو الذي بحثوا عنه. ويؤكد القانون الدولي الإنساني بشكل واضح أن استهداف المدنيين أو تعريض حياتهم للخطر يعد انتهاكا خطيرا، كما يحظر تنفيذ الهجمات التي لا تميز بين الأهداف العسكرية والمناطق المدنية. فالمسؤولية الإنسانية والقانونية تفرض على جميع الأطراف حماية السكان وعدم تحويل المدن والأحياء السكنية إلى مناطق معرضة للخطر. إن استمرار استهداف المدنيين في مأرب من قبل ميليشيات الحوثي يؤدي إلى آثار تتجاوز الخسائر المباشرة، فهو يترك آثارا نفسية واجتماعية عميقة على الأسر، ويؤثر على الأطفال بشكل خاص الذين يحتاجون إلى بيئة آمنة ومستقرة للنمو والتعليم، كما يزيد من الأعباء على المؤسسات الصحية والإنسانية التي تعمل على التعامل مع نتائج هذه الهجمات وتقديم المساعدة للمتضررين. ومن هنا فإن إدانة استهداف المدنيين ليست موقفا سياسيا، بل هو موقف إنساني وأخلاقي وقانوني ينطلق من احترام حق الإنسان في الحياة والأمان، كما أن محاسبة المسؤولين على الانتهاكات والتحقيق في أي اعتداءات تطال المدنيين يمثلان خطوة ضرورية لتحقيق العدالة ومنع تكرار مثل هذه الأعمال. إن أبناء مأرب كما جميع اليمنيين يستحقون، أبناء مأرب ومن أتوا إلى مأرب يستحقون حياة آمنة ومستقرة بعيدا عن الخوف، ويستحق المدني أن يكون محميا مهما كانت الظروف. فحماية الإنسان يجب أن تبقى الأولوية الأولى، لأن قيمة الأوطان تقاس بقدرتها على حماية أبنائها وصون كرامتهم. نأخذكم إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.

مرحبا بكم من جديد مستمعنا الكرام إلى فقرتنا الأخيرة من برنامج على الهواء الذي نخصص فيها الحديث عن البيان الصادر عن السلطة المحلية بمحافظة مأرب بشأن الاستهداف الذي طال مخيمات النازحين والأحياء السكنية في المدينة. في حادثة أثارت إدانات واسعة ومخاوف متجددة بشأن سلامة المدنيين، خصوصا في ظل وجود أعداد كبيرة من الأسر النازحة التي تقيم في المحافظة بحثا عن الأمن والاستقرار. قالت السلطة المحلية بمحافظة مأرب في بيانها الصادر يوم الجمعة الموافق 2026 7 أغسطس أن ميليشيات الحوثي تواصل ما وصفته بنهجها التصعيدية في استهداف المدنيين والمناطق المأهولة بالسكان، مشيرة إلى أن مدينة مأرب تعرضت صباح ذلك أو صباح اليوم لقصف باستهداف باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة استهدف مخيمات للنازحين وأحياء سكنية متفرقة داخل المدينة. أوضح البيان أن هذا الاستهداف أدى بحسب ما أعلنته السلطات المحلية كما تحدثنا سابقا إلى مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين أو إلى استشهاد شخصين وإصابة 14 آخرين بينهم نساء وأطفال، مؤكدة أن هذه الحصيلة تمثل مأساة إنسانية جديدة تضاف إلى معاناة المدنيين الذين وجدوا أنفسهم أمام مخاطر تهدد حياتهم وأمنهم رغم أنهم ليسوا طرفا في أي أعمال عسكرية. وأكدت السلطة المحلية بمحافظة مأرب أن استهداف مخيمات النازحين والأحياء السكنية يعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني الذي يضع حماية المدنيين في مقدمة الالتزامات أثناء النزاعات، ويشدد على ضرورة عدم تعريض السكان الأبرياء للخطر أو استهداف المناطق التي تضم المدنيين خصوصا الفئات الأكثر ضعفا مثل النساء والأطفال والنازحين. مستمعينا الأعزاء، إن أهمية هذا البيان لا تأتي فقط من كونه موقفا رسميا بل من كونه يعكس حجم القلق المرتبط باستهداف مناطق تضم أسرا نازحة تركت خلفها منازلها وممتلكاتها وانتقلت إلى مأرب بحثا عن مكان أكثر أمنا. فالنازح الذي غادر منزله بسبب الظروف المعيشية الصعبة لا ينبغي أن يجد نفسه مرة أخرى أمام تهديدات تطال حياته ومكان إقامته. وأشارت السلطة المحلية إلى أن استهداف المدنيين والنازحين يمثل بحسب وصفها اعتداء على فئات لا تؤدي أو فئات لا تمتلك القدرة على حماية نفسها، وإن هذه الاعتداءات لا تؤدي فقط إلى سقوط الضحايا بل تترك أثارا إنسانية واجتماعية طويلة الأمد على الأسر والمجتمع. فكل هجوم على منطقة مدنية يحمل معه حالة من الخوف والقلق ويؤثر على حياة الأطفال وعلى قدرة الأسر على ممارسة حياتها اليومية بشكل طبيعي. كما أوضح البيان أن استهداف مخيمات النزوح يحمل خطورة خاصة كون هذه المخيمات تضم عائلات فقدت مصادر دخلها واضطرت إلى ترك منازلها وتعتمد في كثير من الأحيان إلى المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية، وأي تهديد يطال هذه المخيمات يزيد من معاناتها ويضاعف احتياجاتها ويجعل توفير الحماية والرعاية لها مسؤولية أكثر إلحاحا. وحملت السلطة المحلية بمحافظة مأرب ميليشيا الحوثي الإرهابية المسؤولية عن هذه الهجمات وما نتج عنها من أضرار بشرية وإنسانية، مؤكدة أن استمرار استهداف المدنيين يمثل تصعيدا خطيرا ويؤكد الحاجة إلى موقف دولي أكثر فعالية لحماية السكان ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات. كما جددت السلطة المحلية دعوتها إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية للقيام بمسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه المدنيين والنازحين والعمل على توثيق هذه الأحداث والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات التي تضمن حماية السكان ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاك أو انتهاكات تطال الأبرياء. وفي السياق ذاته أكدت السلطة المحلية أن هذه الاعتداءات بحسب البيان لن تؤثر على صمود أبناء محافظة مأرب أو تماسك مجتمعها، مشيرة إلى أن سكان المحافظة سيواصلون مواجهة التحديات بروح التضامن والمسؤولية والوقوف إلى جانب الأسر المتضررة ومساندة النازحين الذين يعيشون ظروفا إنسانية صعبة. مستمعينا الأعزاء، إن قضية حماية المدنيين لا ترتبط بمكان أو زمان محدد، فهي مسؤولية إنسانية وقانونية مشتركة. فالمدن والأحياء السكنية ومخيمات النزوح يجب أن تكون آمنة للعيش وليست ساحات للخطر، واحترام حياة الإنسان وكرامته هو الأساس الذي تقوم عليه كل القوانين والمواثيق الإنسانية. فإن ما يحدث في مأرب يسلط الضوء مرة أخرى على الحاجة إلى حماية المدنيين وتعزيز دور المنظمات الإنسانية وضمان وصول المساعدات إلى المتضررين والعمل على وقف كل الأعمال التي تعرض حياة الأبرياء للخطر. وفي الختام مستمعينا الأعزاء، تبقى الرسالة واضحة، المدنيون ليسوا طرفا في أي صراع وحياتهم يجب أن تبقى فوق كل اعتبار، فحماية الإنسان وإنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات هي خطوات أساسية نحو مستقبل أكثر أمنا واستقرارا ومستقبل يحفظ لليمنيين حقهم في الحياة بكرامة وسلام.
إذن مستمعينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. كان يجب أن يكون معنا ضيوف في حلقة اليوم، لكن لم تسمح لنا الظروف بسبب قطع شبكة يمن موبايل وشبكة الأخرى اليوم. نلقاكم في حلقة قادمة. كنت معكم من العدد والتقديم أنا محمد عقيل، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة فؤاد المجيدي، ومن الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في خير ودامت مأرب، ومن يسكن في مأرب بخير وسلام وأمان. في أمان الله.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

نشرة التاسعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، يقرأها عليكم محمد عقيل. والبداية بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يوجه برعاية أسر الشهداء وجرح الهجوم الإرهابي الحوثي والردع الحازم على مصدر التهديد. العرادة يبحث مع السفير البريطاني مستجدات الأوضاع وجهود حماية الملاحة البحرية. وزارة الصحة

0: شهيدا و14 جريحا في حصيلة أولية للقصف الحوثي على أحياء سكنية ومخيمات نازحين بمدينة مأرب. من العناوين إلى التفاصيل، مرحبا بكم. قال مصدر مسؤول في مكتب فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة أن فخامة الرئيس يتابع على مدار الساعة مستجدات الاعتداء الإرهابي الغادر الذي شنته الميليشيات الحوثية الإرهابية على عدد من مواقع القوات المسلحة في محافظتي حضرموت ومأرب، وما ترتب عليه من استشهاد وإصابة عددا من أبطال القوات المسلحة أثناء أداء واجبهم الوطني. وأوضح المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبا أن فخامة الرئيس أجرى سلسلة من اتصالات بعضوي مجلس القيادة الرئاسي محافظي مأرب وحضرموت سلطان العرادة وسالم الحنبشي والقيادات العسكرية والأمنية في المحافظتين للإطلاع على مستجدات الموقف الميداني ومستوى الجاهزية العسكرية والإجراءات المتخذة لاحتواء آثار هذه الاعتداء أو هذا الاعتداء الإرهابي واستمرار القوات المسلحة في أداء مهامها بكفاءة واقتدار. وأضاف المصدر إن فخامة الرئيس وجه الحكومة والجهات العسكرية والأمنية والصحية المختصة بتسخير جميع الإمكانات لرعاية الجرحى والمصابين واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتكريم الشهداء ورعاية أسرهم وفاء لتضحياتهم الجليلة في سبيل الدفاع عن الوطن ونظامه الجمهورية والردع الحازم على مصدر التهديد. وأعرب فخامة الرئيس عن خالص تعزيه وصادق مواساته إلى أسر الشهداء وذويهم وإلى منتسبي القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية، سائلا الله تعالى أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل، مؤكدا أن تضحياتهم ستظل مصدر فخر واعتزاز لكل أبناء الشعب اليمني. دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب سلطان العرادة المجتمع الدولي للانتقال من مرحلة الإدانة إلى اتخاذ خطوات عملية ورادعة تكفل وقف انتهاكات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها وفرض عقوبات أكثر صرامة تحد من قدراتها على مواصلة تهديد الأمن والاستقرار. وأكد العرادة خلال لقائه عبر الاتصال المرئي بسفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبد الشريف أن استمرار المواقف الدولية بهذا المستوى إزاء ممارسات الميليشيات الحوثية شجعها على التمادي في أعمالها العدائية وتعميق الأزمة الإنسانية في بلادنا وتصيد هجماتها ضد المدنيين والمنشآت الحيوية واستهداف السفن التجارية والممرات البحرية في تحد سافر للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن. وأشار إلى أن ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني لم تعد تمثل تهديدا لليمن وحده، بل تحولت إلى مصدر خطر دائم على الأمن والسلم الإقليمي والدولي من خلال استهداف المتكرر لدول الجوار وخطوط التجارة العالمية ولحرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب وإصرارها على إبقاء المنطقة رهينة لحالة من التوتر وعدم الاستقرار. وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة بالمواقف البريطانية الداعمة لليمن مثمنا الدور الذي تطلع به المملكة المتحدة في مساندة الجهود الأممية وتخفيف من الأزمة الإنسانية إلى جانب جهودها في حماية أمن الملاحة البحرية وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. من جانبها جددت السفيرة البريطانية تأكيد موقف بلادها الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية وحرص المملكة المتحدة على دعم الجهود الرامية إلى حماية أمن الملاحة البحرية والحفاظ على أمن اليمن وتعزيز الاستقرار في المنطقة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين. أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان اليوم الجمعة استشهاد مدنيين 2 وإصابة 14 آخرين بجروح متفاوتة في حصيلة أولية للقصف الذي شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية على عدد من الأحياء السكنية ومخيمات نازحين بمدينة مأرب. أوضحت الوزارة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبا نسخة منه أنها وجهت فور وقوع الهجوم جميع المستشفيات والمرافق الصحية برفع درجة الاستنفار والجاهزية وتسخير كافة الإمكانات الطبية والإسعافية المتاحة وبذل أقصى الجهود لإنقاذ حياة المصابين وتقديم الرعاية اللازمة لهم. وأكدت الوزارة أن الفرق الطبية والإسعافية تواصل التعامل مع الحالات المصابة في ظل متابعة مستمرة لتطورات الوضع الميداني، مشيرة إلى أن الحصيلة تبقى أولية وقابلة للتحديث وفقا للبيانات الواردة من المرافق الصحية والجهات المختصة. وشددت وزارة الصحة على أن استهداف الأحياء السكنية الآمنة ومخيمات النازحين وما نتج عنه من سقوط ضحايا بين المدنيين يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية ويستوجب موقفا جادا وعاجلا لحماية المدنيين ووضع حد لاستمرار استهدافهم من قبل الميليشيات الإرهابية. وعربت الوزارة عن خلال تعازيها لأسر الشهداء سائلة الله أن يتغمدهم بواسع الرحمة وأن يمن بالشفاء العاجل للجرحى والنصر المؤزر لليمن وشعبه العظيم. أدانت جامعة الدول العربية الهجمات الإرهابية التي نفذتها ميليشيات الحوثي الإرهابية على مواقع القوات المسلحة في محافظتي مأرب وحضرموت واستهدافها منطقة جير النجران في المملكة العربية السعودية وما أسفر عن تلك الهجمات من سقوط ضحايا. وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي في بيان اليوم أن استمرار الهجمات والتصعيد العسكري داخل اليمن واستهداف الأراضي السعودية وتعريض حياة المدنيين للخطر يمثل مسارا بالغ الخطورة ويهدد أمن المنطقة واستقرارها ويقوض فرص تهدئة والتسوية السياسية. وشدد البيان ضرورة وقف الهجمات الحوثية والتصعيد الجاري داخل اليمن وعبر عن تضامن جامعة الدول العربية الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة أي اعتداء يستهدف أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. كما شدد البيان على أن المرحلة الحالية تتطلب وقف التصعيد والامتناع عن أي أعمال توسع دائرة المواجهة أو توسع دائرة المواجهة والعودة إلى المسار السياسي بما يحفظ استقرار اليمن ووحدته وسيادته وسلامة أراضيه وأمن السعودية. اختتمت في محافظة مأرب أمس دورة تخصصية لـ 29 من منتسبي وزارة الداخلية في مجال مهام وواجبات أقسام الشرطة والتي استمرت 6 أيام. وفي الاختتام أشار وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن اللواء ناصر رقيب إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار استراتيجية شاملة لإعادة بناء المؤسسة الأمنية بناء علميا سلميا تبدأ بإعداد الكوادر الشرطية في مختلف المجالات علميا وعمليا بما يرفع قدراتها وكفاءاتها في أداء واجباتها ومهامها باحترافية وكفاءة عالية. وشدد على جسامة المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق منتسبي الشرطة والأمن في هذه المرحلة الاستثنائية التي يمر بها الوطن عموما ومحافظة مأرب خصوصا ومواجهة التحديات الأمنية التي تستهدف أمن واستقرار المحافظة والمحافظات المحررة من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية والجماعات الإرهابية المتحالفة معها، الأمر الذي يتطلب مستوى عاليا من الاحترافية في الأداء الأمني وجاهزية مرتفعة لتنفيذ المهام الأمنية والشرطية بما يسهم في حماية المجتمع ومكافحة الجرائم المنظمة قبل وقوعها. وأشاد بما تقدمه كلية التدريب أكاديمية الشرطة من برامج ودورات تخصصية نوعية وتأهيلية لمنتسبي وزارة الداخلية ودورها في رفع مستوى الأداء والجاهزية وتعزيز الحالة الأمنية التي تنعم بها المحافظة إلى جانب الإنجازات التي تحققها الأجهزة الأمنية في المحافظة. وأكد مدير عام شرطة المحافظة اللواء يحيى حميد ومدير كلية التدريب العميد الدكتور صالح البدوي قد أكد أن الدورة والبرامج التدريبية تعد إحدى ثمار الشراكة والتعاون بين الإدارة العامة لشرطة المحافظة وكلية التدريب بما يسهم في رفع كفاءة أداء منتسبي الأجهزة الأمنية والشرطية في المحافظة وتنفيذ المهام الملقاة على عاتقهم بكفاءة عالية واحترافية. وحث المتدربين على ضرورة نقل المعارف العلمية والمهارات العملية التي اكتسبوها خلال الدورة إلى زملائهم في الميدان لتوسيع أثر الاستفادة من التدريب ورفع مستوى المهارات والكفاءات لدى زملائهم الذين لم يلتحقوا بالدورة. وفي الختام قام وكيل المحافظة ومدير عام شرطة المحافظة ومدير كلية التدريب ونائب مدير كلية التدريب العميد الدكتور حسن السلمي بتكريم الخريجين من الدورة بشهادة مشاركة وطاقم التدريب بشهادات تقدير. تشن وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد الرب مفتاح ورئيس فرع اتحاد كرة القدم صالح الحواني توزيع المستلزمات الرياضية للأندية الرسمية في المحافظة وعددهم 16 ناديا من الدرجات الأولى والثانية والثالثة. وأوضح الوكيل مفتاح أن المستلزمات التي تقدم للأندية بعد انقطاعها 5 سنوات تأتي في إطار الدعم والرعاية للقطاع الرياضي بالمحافظة من قبل عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ المحافظة سلطان العرادة وزير الشباب والرياضة نايف البكري. وأشار إلى أهمية تمكين هذا القطاع الحيوي في رعاية النشي والشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم وتقديم مستوى رياضي مشرف للمحافظة على مستوى المنافسات الداخلية والخارجية، مؤكدا حرص قيادة السلطة المحلية على تطوير القطاع الرياضي بالمحافظة من حيث تطوير البنى التحتية وإنشاء استاذ رياضي أولمبي في زمن الحرب وتعزيز البنى التحتية للأندية الرياضية. من جانبه أوضح مدير مكتب الشباب والرياضة علي حشوان أن توزيع هذه المستلزمات يأتي في إطار دعم الأندية الرياضية وتمكينها من أداء رسالتها في رعاية الشباب وتنمية المواهب معتبرا هذه المبادرة حافزا لمواصلة الإنجازات وتطوير الحركة الرياضية بالمحافظة. إذا نشرة نعود لنذكر بأبرز ما جاء فيها. رئيس مجلس القيادة يوجه برعاية أسر الشهداء وجرح الهجوم الإرهابي الحوثي والرد العازم على مصدر التهديد. العرادة يبحث مع السفير البريطاني مستجدات الأوضاع وجهود حماية الملاحة البحرية. وزارة الصحة شهيدين و14 جريحا في حصيلة أولية للقصف الحوثي على أحياء سكنية ومخيمات نازحين بمدينة مأرب. ختام النشرة، تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا محمد عقيل، ومن التحرير وإدارة الأخبار سيف الروقي، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة الأستاذ فؤاد المجيدي. دمتم بخير، ودامت مأرب وأبناء مأرب واليمن بخير، في أمان الله.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية، إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
3: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
1: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الرعاية الصحية الأولية هامة وضرورية لطفلكما، فاحرصا على الحصول عليها مجاناً في إطار الجولة الثانية من النشاط الإيصالي التكاملي التي تنفذها وزارة الصحة العامة والسكان خلال الفترة من 8 وحتى 13 من أغسطس 2026. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفل ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف منظمة الطفولة.
2: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

واحة المستمع. واحة المستمع. واحة المستمع برنامج من إعداد وتقديم زهور ناصر. زهور ناصر. إخراج نصر الأغبس. نصر الأغبس. أصدقائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم إلى جديد لقائنا في واحة المستمع.

صديقي المستمع، خذ الحكمة ولا يضرك من أي وعاء خرجت. أكثر الناس كذبا من يكثر الحديث عن نفسه، ونحن لا نكافئ من عصى الله فينا بأن نعصي الله فيه، ولكننا نكافئ من عصى الله فينا بأن نطيع الله فيه. حياة يقودها عقلك أفضل بكثير من حياة يقودها كلام الناس. عامل الناس بمبدأ إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تفرحه فلا تغمه، وإن لم تمدحه فلا تذمه. الوحدة خير من أن تعيش عكس نفسك لإرضاء غيرك. من الجميل أن تكون مثل البحر، ظاهرك هادئ وأنيق، ولكن داخلك عالم آخر عميق جداً.

0: شخصيات خالدة.
1: شخصيات خالدة.
0: ياسر عرفات هو محمد عبد الرؤوف القدوة الحسيني، ويعرف باسم ياسر عرفات أو أبو عمار، وهو من مواليد سنة 1929 للميلاد. ويغلب الظن أنه ولد في القاهرة. الأب يعمل في التجارة، إذ ترعرع في حي السكاكيني في القاهرة، وبعد وفاة والدته أرسله والده إلى القدس، وقد شهد ثورة 1936 للميلاد، إلى أن عاد مرة أخرى إلى القاهرة ودرس الهندسة المدنية في جامعة الملك فؤاد التي تعرف الآن بجامعة القاهرة. وخلال دراسته الجامعية انخرط في العمل الطلابي وكون رابطة الخريجين الفلسطينيين، كما شارك مع الجيش المصري ضد العدوان الثلاثي عام 1956. ويعتبر الرئيس الراحل ياسر عرفات من مؤسسي حركة تحرير فلسطين فتح، إلى جانب صديقه خليل الوزير أبو جهاد. ومنذ إنشاء حركة فتح استطاع أن يجتمع مع القيادات العربية للاعتراف بها ودعمها، فأسس أول مكتب لحركة فتح في الجزائر عام 1965 للميلاد، كما أنه خطط لبعض العمليات الفدائية ضد إسرائيل عام 1967. ومن هنا برز اسم ياسر عرفات، مما أدى إلى اعتراف الرئيس المصري جمال عبد الناصر به كممثل للشعب الفلسطيني، وانتخب بعدها رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 1969 خلفا ليحيى حمودة. آمن ياسر عرفات بالقومية العربية، إذ انتمى إلى جيل القوميين العرب في تلك الفترة، وكان من الشخصيات المحورية في الصراع العربي الإسرائيلي، إلا أنه غير خطه الفكري عبر المفاوضات للتوصل إلى عملية السلام مع الجانب الإسرائيلي، فقد أسفر ذلك عن توقيع اتفاقية أوسلو، وأدى ذلك إلى إنشاء سلطة وطنية فلسطينية في بعض مناطق ضفة الغربية وقطاع غزة. وبعد مدة طويلة من حياته قضاها في المنفى، استطاع أن يعود إلى غزة، وانتخب آنذاك رئيسا للسلطة الوطنية الفلسطينية. من أبرز المحطات في حياة ياسر عرفات رفضه للمقترحات الأمريكية عام 2001، والتي تضمنت تحويل القدس إلى مدينة مفتوحة فيها عاصمتان لليهود والفلسطينيين، والتنازل عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين. وقد اندلعت انتفاضة الأقصى ضد الاحتلال الإسرائيلي في عهد ياسر عرفات، وذلك إثر الزيارة الاستفزازية التي قام بها أريل شارون للمسجد الأقصى، حيث واجهت القوات الإسرائيلية الانتفاضة وقمعتها بعنف، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 1000 فلسطيني، بالإضافة إلى مقتل ما يزيد عن 300 إسرائيلي. وعلى الرغم من تصريحات ياسر عرفات بإدانة العمليات والقتل من كلا الجانبين، فإن الحكومة الإسرائيلية حملته مسؤولية ما حدث، وتعالت الأصوات التي تدعو إلى تصفية أبو عمار أو اعتقاله ومحاكمته، كما توترت علاقاته مع الجانب الأمريكي الذي اعتبره

معالم وآثار تاريخية. كتب أحدهم عن آثار الدمار الذي تحدثه الحروب، فإن آثار الدمار الذي تحدثه الحروب لا يطال فقط مواقع المعارك، ولكن يمتد ليشمل المدن والبنى التحتية ومعالم الحضارات الإنسانية. وقد شهدت الفترة الأخيرة العديد من الأزمات الطاحنة والثورات والحروب الداخلية التي أدت إلى تدمير جزء كبير من آثار التراث الإنساني والمعماري في البلاد العربية وبلدان الشرق الأوسط. نذكر مسجد السمرة الكبير، وهو من أكبر المساجد حول العالم، بني في القرن التاسع في بغداد بتكليف من الخليفة العباسي المتوكل، الذي انتقل إلى سامراء هربا من الصراع مع السكان المحليين في بغداد، واشتهر بمئذنته الملوية والتي جاء اسمها من شكلها على الصواني الحلزوني، والتي يبلغ ارتفاعها الكلي 52 مترا، وتم تفجيره في عام 2005 بعد اندلاع موجة من العنف الطائفي في ذلك الوقت. تماثيل بوذا في وادي باميان في أفغانستان هي من أشهر التماثيل وأقدمها في أفغانستان، وقد تم بناؤها منذ 1500 سنة، ويبلغ طول التمثال الأكبر حوالي 53 مترا، أما الثاني حوالي 35 مترا. ولكن بعد سيطرة طالبان على الوادي عام 1998 قاموا بتدميرها بالديناميت على اعتبار أن وجودها منافي لتعاليم الإسلام. مدينة بصرة التاريخية في سوريا من أهم المدن الأثرية الرومانية في العالم، والتي تملك أكبر مجموعة من الآثار التاريخية، والتي سجلت في اليونسكو ضمن قائمة مواقع التراث العالمي، ولكن للأسف هدمت كليا بعد الأحداث التي تمر بها سوريا. جامع حلب الكبير في سوريا. بني المسجد في القرن الثامن الميلادي، وهو من أكبر المساجد في سوريا، ولكن تعرض إلى التدمير بعد أحداث الثورة السورية عام 2013. كذلك طاحونة حما في سوريا، قائمة على نهر العاصي في سوريا، وتم بناؤها في القرن الخامس، وكانت من المزارات السياحية في سوريا، وتم تدميرها بعد إشعال النار فيها في عام 2014 للميلاد. قلعة حلب إحدى أقدم وأكبر القلاع في العالم، والتي يرجع بناؤها إلى العصور الوسطى، وتضم العديد من الحضارات المختلفة مثل الإغريقية والبيزنطية والمملوكية.

الأبدية والأيوبية، ولكن استخدمت مؤخراً كمقر للجيش خلال أحداث الثورة السورية. كذلك نذكر سوق مدينة حلب في سوريا، من أقدم الأسواق وأشهرها في سوريا، وكان يضم العديد من البضائع من مختلف بلدان العالم، ولكن للأسف تحول إلى ساحة قتال في الفترة الأخيرة، مما وصفته اليونسكو على أنه مأساة بما تحمله الكلمة من معنى.

نحن معكم في واحة مستمع. أجمل ما في الأزمات هو أنها تعيد ترتيب الآخرين حولك، تكشف معادنهم وتبين لك من يستحق أن يكون بالقرب ومن لا يستحق. كل الأزمات ستمر، لكن الذين خذلونا لن يعودوا إلى أماكنهم القديمة أبدا. صور من الحياة. أصدقائنا المستمعين، كان هناك رجل تاجر كبير معروف بأمانته، يتقي الله في عمله وأهل بيته، وكان دائم الترحال من مكان لآخر بحكم تجارته. فقرر التاجر أنه جاء وقت الاستقرار في مكان واحد، فقد كبر سنه وضعف بدنه فلا يتحمل عبء السفر، فذهب للمدينة يبحث عن بيت كبير يليق به وبتجارته. فسمع عن رجل آخر يريد بيع بيته، فذهب إليه وعجبه ذلك البيت وقام بشرائه. وبعد فترة أراد التاجر أن يقوم بعمل تغيير في هذا البيت الجديد الذي اشتراه، فأراد أن يهدم حائط البيت ليوسع البيت. فلما هدم الحائط إذا به يجد جرة مدفونة تحته مليئة بالمجوهرات. فقال التاجر: لا والله، إن هذه الجرة ليست ملك لي، وعلي أن أعيدها إلى صاحب البيت الأول. فذهب التاجر إلى الرجل الذي اشترى منه البيت وأعطاه الجرة، فقال له الرجل: لا والله، إن هذه ليست ملكي، لقد بعت لك المنزل بما فيه. وأخذا في الحديث واختلفا عن من يأخذ الجرة، فقالا: نذهب إلى القاضي. فلما رآهم القاضي قال: والله لم أرى في حياتي اثنان أمينان مثلكم، تختلفون في رفض الكنز بدلا من أخذه. سأل التاجر الرجلان: هل لديكما أبناء؟ فقال التاجر: لدي ابنا. وقال الرجل صاحب البيت: لدي بنتا. فقال التاجر: فليتزوج ابنك بابنته ويصرف الكنز لهما. فقال الرجلان: خيرا. وعرفا أن هذا الصواب، ووافقا على الزواج، وعاشا مرتاحين الضمير سعيدان. هكذا مستمعينا الكرام، جزاء الأمانة سعادة في الدنيا وثواب في الآخرة. فالغنى غنى النفس، والقناعة كنز لا يفنى.

ما زلنا معكم في واحة المستمع. حضرموت بين الماضي والحاضر. أعزائنا المستمعين، تمسك الحضارم بمرجعيتهم الأصيلة وثقافتهم الإسلامية النبيلة، فكانت حضرموت وطنا للوسطية وأرضا للسلام ومثوى للحب والوئام. أعطت حضرموت بسخاء للعالم الإسلامي أجمع، فقد منحته كنزا عظيما اسمه علي أحمد باكثير، الذي أطلق عليه مؤرخو الأدب مؤسس الأدب الإسلامي. هذا الأديب الإسلامي العربي الحضرمي اليماني الكبير، الذي أبدع في الرواية كما في الشعر وفي القصة كما في المسرح، أجمع الأدباء والكتاب على ريادته الإبداعية في مجال الشعر. استطاع هذا الروائي أن يصحح مسار الرواية الإسلامية ويفضح ويعري المدعو جورجي زيدان صاحب الروايات الإباحية التي سماها إسلامية زورا وبهتانا. نجح باكثير من خلال رواياته الإسلامية، خصوصا وإسلاما والشيماء أخت الرسول، من تأصيل الرواية وجعلها إسلامية بحق وحقيقة. في تاريخ المنطقة المعاصر، ونقصد البلاد العربية وإقليم الجزيرة والخليج، وخلال القرون المتأخرة، أثر الحضارم هويتهم الخاصة المميزة، وكانت مكونات هذه الهوية واضحة المعالم، بارزة القسمات، عميقة الجذور، والتي من أهمها السلوك الشخصي النظيف والنشاط الجماعي البناء والعمل الفردي الناجح، الذي يميل إلى الحضارم كثيراً، خصوصاً في مجالات التجارة والاقتصاد والصناعة، فقلما تجد حضرمي يبحث له عن شريك تجاري. فالسلوك الشخصي الحضرمي اتسم بالانضباط في العمل وحسن تنظيم الأداء وجدية النشاط وجودة الترتيب، إضافة إلى حب العلم والإقبال على المعرفة والتفاني في إنجاز الواجب والترفع عن الصغائر والدقة عند التنفيذ والإخلاص النزيه والكامل في أغلب الأمور.

0: قبل الوداع رشة عطر. رشة بلغوها إذا أتيتم حماها أنني مت في الغرام فداها، واذكروني بكل جميل عساها تبكي علي عساها، واصحبوها لتربتي فعظامي تشتهي أن تدوسها قدماها. لم يشقني يوم القيامة لولا أملي أنني هناك أراها، ولو أن النعيم كان جزائي في جهادي والنار كانت جزاها، لأتيت الإله زحفا وعفرت جبيني كي أستميل الإله، وملأت السماء شق وغرامي فشغلت الأبرار عن تقواها. قلت يا رب أي ذنب جنته، أي ذنب ارحم صباها، أنت ذوبت في محاجرها السحر ورصعت باللآل إيفاها، أنت من لحظها شهرت حساما فبرأ من الدماء يداها. رحمة بي لست أسهل عدلا، رب خذني إن أخطأت بخطاها. دع حبيبتي تكون حيث تراني أو فدعني أكون حيث أراها. مستمعينا الكرام، حتى الملتقى في حلقة قادمة من هذا البرنامج، لكم منا أطيب أمان الخير، إلى اللقاء. كنتم مع برنامج واحة المستمع. واحة المستمع برنامج من إعداد وتقديم زهور ناصر، إخراج نصر الأغبس.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: تقرح صاروخ المونح، سلام ما تقرح صاروخ المونح من بقمة.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: ضدك الحجة من أجل يعرف شعبنا نهجة، والخنجر المسموم بزجة هو الخميني.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: أبدأ بذكرك يا عظيم الشأن يا واحد أحد.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: تعلن قيادة الجيش سقوط الملكية في اليمن وقيام حكم الجمهورية العربية اليمنية ابتداء من الساعة 5 من ليلة الخميس الموافق 27 من ربيع الثاني لعام 1382 السادس 26 من سبتمبر 1962.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: الله أكبر يا شباب، الله أكبر يا شباب.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

دفاعا عن الحق في تربتي وفاء لمن مات واستشهد دفاعا عن الحق

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
2: يا من بيدك خزائن السماوات والأرض، افتح لنا خزائن السماوات والأرض، افتح لنا خزائنك التي لا تضاهى، وعطاؤك الأعظم الأكرم، إنك أنت الله ذو العطاء الأكثر، إنك أنت الله الملك الحق الأعظم، يا معجز، يا من تهب بلا حساب، يا ذا العطاء الجزيل، يا منان، يا الله، يا الله، يا الله، يا رحمن، يا ذا الأسماء الحسنى والصفات العلى، يا نور السماوات والأرض، يا ذا العرش العظيم الكريم، يا فعالا لما تريد، عبد من عبيدك ذليل تحت يمينك، أفرغ علينا من كنوز رحمتك، أفرغ علينا من كنوزك ورحماتك، يا من وسع ملكوتك الأكوان ولم تحط به الخلائق والأجناس، أنت الله العظيم الأعظم الكريم الأكرم، يا خالق الإحسان والإنسان، يا خالق الأرواح والرحمات، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واجعلنا من المقربين الطاهرين، اللهم أنت القدير القادر المقتدر، أسألك بقدرتك التي تجاوزت حدود الأزمنة والأجرام، أن تصنعنا بعينك التي لا تنام، على أجمل وجه تحبه وترضاه، اللهم إن كان فينا شيء لا تحبه، فاصنعنا على ما تحبه وترضاه، وأن تغننا وتعزنا، اللهم غنى من عندك وعزا من عندك، وتجعلنا من المخلصين الخالصين، اللهم اجعلني ممن يثقون بك يقينا، يا رب يا رب، هب لنا ثقة لا مثيل لها على وجه الأرض، زدنا وأنت أعظم من يزيد، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، يا ذا الأسماء الحسنى كلها والصفات العلى، يا من ترزق من تشاء بغير حساب، سبحان ذي الملكوت والجبروت، سبحان من يسبح الكل لعظمته، سبحان من يمجد الكل لكبريائه، سبحان